0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: وازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هز خالق والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أخذ سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة.

0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه،
1: وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة تارة، تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك. الـ7:03 على موجات راديو رمفام، صباح النور والسرور مستمعينا الكرام، صباح الورد، ومرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح وبتاريخ اليوم الاثنين 11 مايو 2026، يوافق 24 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل وليداتنا وبنياتنا في امتحاناتهم. إذا بدينا نقربوا وحيدة وحيدة نحو نهاية السنة الدراسية، لكن قبلها أكيد باش تتواصل الامتحانات إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكل وليداتنا وبنياتنا في مختلف المستويات التربوية. شكرا لاختياركم راديو رمفام، شكرا لاختياركم النهار الأصباح، وباش تبدأوا معنا نهير جديد وتعيشوا معنا أجواء الصبحية على مدى 3 ساعات من توا حتى 10، اتبعوا فيها كل الأخبار وكل المستجدات عبر موجات راديو رمفام، تسمعوها على 99.8 في مساكن في سوسة ولا مونستير، وتسمعونا زيدا www.rmfm.net ذي الموقع الرسمي لراديو مساكن. اليوم الفريق الكل حاضر معكم في الإخراج، معنا حافظة بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية بداية من 8، خليل يعمل بينا دورة في السوق الاثنين اليوم، والمرشي اللوطاني بداية من 9:15. وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، نقول لكم كالعادة تبعوا كل أخبارنا الوطنية العالمية، أخبار مساكن وأخبار سوسة، عموما أخبارنا الجهوية، جرايدنا، الفقرات اللي تعودتوا بها أكيد تلقاوها معنا حتى للعشرة، وإن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم وتتونسوا معنا ديما عبر موجات راديو رمفهم. النهار على صباحه، النهار على صباحه. اليوم التوقعات الجوية والمعطيات الأولية تقول إنه فما صحو مستمر بأغلب جهات البلاد، مع ارتفاع نسبي منتظر اليوم في درجات الحرارة القصوى، والأرقام باش تكون صيفية بعد الظهر. ذي بالنسبة للمعطيات الأولية، وأكثر التفاصيل ناخذها من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد لحظات، تقريبا بعد 10 دقائق من توا. ذاك علاش نقولكم خليكم معنا، نبدأ صبحي حياتنا ديما بدعوة خير وبكلمة طيبة، ونقولوا مع بداية هذا اليوم الجديد والأسبوع الجديد، أصبحنا وأصبح الملك لله، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. نقولوا اللهم أنا نسألك صباحا طيبا يحمل الرزق والفرج وجميل البشائر، ربي افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك، يا ربي أعطنا خيره وخير ما بعده، وأبعد عنا شره وشر ما بعده، ربي صبحنا بدفع الهموم وارزقنا عافية تدوم، ربي نسألك صباحا مشرقا ورزقا واسعا وعفوا وسترا وسعادة لا تزول، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للـ10.
1: يا صباح الخير نقولوها لكل مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم النهار الصباح وصباح الورد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية مع بداية هذا الأسبوع الجديد. إن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمناه، ونقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ويا ربي تعطينا الخير في نهار اليوم، وربي يوفقكم ويوفق وليداتكم ويوفقنا جميعا إلى كل ما هو خير لينا في الدنيا والآخرة، وربي إن شاء الله يرزقكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد 7:15. نقولوا لزانترنوت الكل معنا، يقولوا لهم صباح الورد، شكرا بارك الله فيكم. مدام كوثر الماجري لكوحشة كبيرة مدام، تقول صباح المحبة صباح الورد لكل الطيبين، كنت غايب علينا مديدة مدام، إن شاء الله المناخير. على كل حال يلله أجمل الصباحات وعودة ميمونة، ومرحبا بالتفاعلات الكل سعيدة. الجربي تقول صباح النور. بسمة بريري صباح الورد أصدقائنا اللي كل يوم يتفاعلوا معانا الحقيقة في النهار الأصبح أو في سنوات وسنوات، وإحنا على مشارف نهاية هذا الموسم الثامن بالنسبة للنهار الأصبح والسنعطية نعيمة بالنشواشة. صباح الورد سرب وقمرة حميدة كريم وسليتي زيدان، صباح النور ونهارك أسعد ليمات، وقدم تحية كبيرة الجارو وحي جارو خليلي حفصية، يقوله صباح النور. إذن يا سيدي مرحبا بيك وتحياتنا ليك وتحياتنا الناس الغربة الكل، الناس اللي تبع فينا في الـ في الـ في الغربة. باش نقرا واحنا هداياتكم شوي اخرى، كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 11 مي، ما عليك كان تدخل الباج فيسبوك راديو رما فهم ببليكاسيون نهار الاصباح وتخلينا كومونتير فيها الاهداء، واحنا نقراوها في المباشر بعد لحظات من توا بداية من 7:15. ما لقيت ذي هيت نعملوا طلة على المعطيات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية.
1: التوقعات الجوية لليوم الاثنين 11 مايو 2026، يوافق 24 ذو القعدة 1447 هجري، سحب عابرة متوقعة بأغلب المناطق. بالنسبة للريح اليوم تكون جنوبية سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل والمرتفعات أيضا، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وتكون شرقية بالجنوب أثناء الليل. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ليلا، ودرجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى ما بين 25 و30 درجة مئوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وما بين 31 و36 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل إلى 39 درجة مئوية بأقصى الجنوب. بالنسبة لطقس في مدينة مساكن والمدن المجاورة لها يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم، أبرز ما يميز الطقس أيضا بعد الظهر فما رياح قوية منتظرة، وبالنسبة لليل الطقس يكون مغيم جزئيا مع درجات حرارة اليوم باش توصل إلى 26 درجة مئوية الصبحية، وتكون بمواصفات صيفية اليوم درجات الحرارة في مساكن، وتوصل إلى 33 درجة مئوية بعد الظهر، أما مش تكون فما رياح نسبيا قوية شوية، والليلة تكون في حدود 23 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:07 تقريبا، ما 3:36 دقيقة. أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 21 دقيقة. أذان صلاة العصر ابتداء من 4 دقيقة. أذان صلاة المغرب ابتداء من 7:16 دقيقة. وأذان صلاة العشاء ابتداء من 8:53 دقيقة. وهذا شعلنا في التوقعات الجوية لليوم وأوقات الصلاة.
0: النشرة الجوية.
1: عليكم معنا في الاستماع 7:18 دقيقة، ما تبعدوش نسمع سيدة الصباح السيدة فيروز. خلينا كالدخلة متاع الغنية حلوة برشا، إذن صحة قيوتكم نهاركم زين إن شاء الله، رفقة طيبة حتى العشرة.

0: مع كامل من 7 للـ10.
1: هلا هلا هلا هلا صوت فيروز اكيد خلطنا حتى للسبعة و23 دقيقة على موجات لنا مفهم. مرحبا بالجميع. بعد شوية نحكي على ثاني الرحلات بالنسبة لي حجيج ولاية سوسة. البارح كانت أولى الرحلات, اليوم ثاني الرحلات. نعطيكم التفاصيل جست بعد لحظات من توا. إن شاء الله ربي يوصل كل حجيجنا الميامين سالمين ويروحوا غانمين وربي يحفظهم إن شاء الله وربي يتقبل منهم. بعد شوية نحكي بأكثر التفاصيل ما لقية هذية. نمشي لفقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب للقلب.
1: إذن تحية كبيرة برشا من الرئيس, قول صباحكم مبروك وتحب تهني أمها نعيمة رويس مناسبة عيد ميلادها. تقولها ربي خليك لينا باسمها وباسم أولادها كنزة وعزيز والصغيرون موسى. يقولولها كل عام وانتي بألف خير مدام نعيمة. جيت محمودي صباح النور والورد المنثور. تقول كمال نهارك أسعد ليامات. تهدي أغنية بمناسبة عيد ميلاد حفيدها إدريس القلعي. تقول اليوم يعمل 5 سنوات, تتمنى له الصحة وطول العمر. يا سيدي نقول له عيد ميلاد سعيد يا إدريس وربي يعطيه الوقت الطيب.
2: ونختار كده بالراحة أنا أتعنيك مع
1: مدام غنجة جعيدان. تقول صباح الورد كمال نهارك أسعد ليامات. تهني بنتها خديجة بعيد ميلادها. تقول لها كل عام وانتي بألف خير وربي يفضلها. سالم بن هنية صباح النور, يحب أكيد التحية يقدمها لولد عمه منجي ومرته قاصدين ربي الحج. ربي يطعمهم إن شاء الله ويطعمنا جميعا. تحياتنا لصديقنا خليفة القفصي. صباح الورد نادى قليم. صباح الورد لميا الخضيري هدى السقرويس ليلى فتح الله وكل مستمعينا الكرام. وهيت مباشرة نمشي لفقرة تعيش وتسمع تو 7 و5 وبش نحكيه احنا على حجيجنا الميامين لقيت هذا.
0: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
1: إذن وإحنا نتحدث أكيد على الحج, والبارح رسميا كانت انطلقت الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة, وذلك من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي. يبلغ عدد

نهار الجمعة وقت كان ضيفنا في النهار الأصبح، فإنه الرحلة متاع يوم أمس الرحلة الأولى كان فيها 58 حاج من معتمدية مساكن. بالنسبة للرحلة متاع اليوم 11 ماي باش يكون فما 42 حاج من معتمدية مساكن حاج وحاجة. وبالنسبة لبقية الرحلات نهار 13 ماي بعد غدوة الرحلة باش يكون فيها 12 حاج وحاجة من معتمدية مساكن، وثلاثة حجاج باش يكونوا في الرحلة متاع نهار 19 ماي. تقريبا هذوما بالنسبة للرحلات اللي باش يكونوا فيها الوفود متاع حجيج معتمدية مساكن. ونذكر نصوص عموما عدد الحجيج لهذا العام 741 حاج وحاجة. البارح بدأت أولى الرحلات وتتواصل اليوم، ورب إن شاء الله يوصلهم المقاصدهم سالمين ويروحوا غانمين، ورب يتقبل من الجميع وربي يطعمنا جميعنا.

0: إذن تحية لكل حجيجنا الميامين اللي قصدين ربي في ثاني الرحلات. نحكيه على حجيج ولاية سوسة وعموما حجيجنا الميامين بدأت الرحلات عندها أيامات. إذن إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا وربي يتقبل منهم. نقول لهم إن شاء الله السعي مشكور وإن شاء الله ذنب مغفور وحج مبرور للجميع.
1: تعيش وتسمع
0: يلا السبعة وتقريبا وتسعة وعشرين دقيقة نمشيو الفاصل إشهري قصير بعد راجعين لأبرز مسار وما تقال في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الإشهار على ميرم أف أم
3: باش تعمر

0: صحيح بالنسبة لي 18 ماي جاي في وقته.
1: Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a frach bikom, ou yotkom b'ahsan choix. Fli produits para pharmaceutique, el khassa bel kbir ou zghir. Ou ahsan market, fli produits dermo cosmétiques, lil aynaya bel bachra ou shar. Hed el kol, ma ansiha litwatik, ou zid les promotions, ou el kadouet, à la tout l'alam. Metou fish, ou bech ma yfoutek shay, zurona, yaoumien, melethni l'alahad, met tessa, l'issaba, fim seken, mkabl el manej, bahda l'issé technique, ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: رجعنا لكم من جديد. انت الحب تخلطنا حتى للسبعة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات لرما فهم لقيت ذي باش نمشيوا لي 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: في 24 في دقيقتين. نبداو جولتنا أكيد الإخبارية بأخبارنا الوطنية، ونتحدث على رئيس الحكومة اللي تشارك في أشغال القمة الإفريقية التونسية بنيروبيا. إذن رئيس الحكومة السر زعفراني الزنزري بداية من يوم أمس هي بدأت في زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية اللي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، تحت شعار عنوان شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، اللي ستعقد بداية من نهار اليوم وغدوة 12 ماي بالعاصمة الكينية نيروبيا. باش يترأس هذه القمة الإفريقية الفرنسية وفق بلاغ لمصالح رئاسة الحكومة الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي مانييل ماكرون، وباش يحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وباش تنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى أربع جلسات حوارية حول البناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية وتطوير الزراعات والزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي وإمكانات الاقتصاد الأزرق. القمة هذه حسب نص البلاغ باش تبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودفع النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. باش يكون لرئيس الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية، ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد يضم مسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. أيضا أمس كانت أكدت رئيس الحكومة سر زعفراني الزنزري أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، وبينت أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة. وكان هذا خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عدد من أفراد الجالية التونسية، وإذن كان أجمعهم نقاش في عدد من النقاط اللي تهم جاليتنا. نواصل معكم في خبر آخر في 24 في دقيقتين. من المنتظر اليوم باش تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون عدد 115 لسنة 2025 المتعلق بإصدار مجلة الصرف. ونص الفصل الأول من المقترح على أنه هذه المجلة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني وطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية. في خبر آخر، إذن أعلنت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك اليوم الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا. اللجنة أشارت وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه باش يتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الهمم وذوي الإعاقة السمعية. ويهدف مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة الإدارة إلى الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس، بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم إلى المعلومة والحقوق والخدمات، فضلا عن دعم مشاركتهم الاجتماعية. المعطيات في تونس تقول أنه نحو 95% 95% من الأشخاص الصم يعانيوا من الأمية، علاش؟ نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بمختلف المراحل متاعو، علاش؟ بسبب غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، وهو ما ينعكس سلبا على فرصهم في النفاذ إلى سوق الشغل والحصول على عمل لائق. وتشهد منظومة رياض الأطفال في موضوع آخر والمحاضن في تونس عام 2026 توجه نحو إصلاح هيكلي شامل لتقنين القطاع وتخفيف الأعباء المالية وتعزيز جودة الخدمات التربوية. وتركز الوزارة المعنية على مراجعة كراسات الشروط ومحاربة الفضائيات العشوائية ورقمنة الإجراءات لضمان ديمومة المؤسسات وحماية مصلحة الطفل الفضلة. مواصل معكم توا 47 دقيقة على موجات راديو أنا ما فهمة.
1: 24 في دقيقتين.
0: نرسبت الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري كان جدد التأكيد أنه الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وأن لا يقل عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 130 يوم. وأضاف أن السيارة الموردة يجب أنه ميفوتش عمرها 5 سنوات عند دخولها لتونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنين في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفاء لشروط الانتفاع. كما أشار إلى إمكانية الاختيار ما بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، ووضح أن الإعفاء الجزئي يقتضي الدفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. فيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها المحدد ب5 ملايين، أوضح العميد شكري الجبري أنه هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع في عام 2025. 47 دقيقة 8:04 خارج نمشيو لأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين.
0: إذن في أخبارنا الدولية ونتحدث على اليوم 73 من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد اللي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق حسب تعبير ترامب. كما اعتبر رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، يقول رغم تحقيق إنجازات كبيرة حسب زعمه. ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعم ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني أكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة في تصريح لمصدر آخر أنه رد فعل ترامب ما يهمش فيما ولا فما من أحد تقول في إيران، يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى تستمر الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. في الشأن اللبناني واصل الكيان الصهيوني شن غارات أو عشرات الغارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عدة استهدف خلالها استعمالها بمسيرات وقذائف مدفعية، آليات وجنود، ومقر قيادي لجيش الكيان الصهيوني في جنوب لبنان. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس كانت أعلنت أنه من المتوقع باش تتوصل دول التكتل اليوم الاثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية. وقالت كالاس قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، قالت أنها تتوقع اتفاق سياسي حول العقوبات على المستوطنين العنيفين، تقول وتأمل أنه يتوصل لذلك حسب نص تعبيرها. كذلك عنا اليوم في 24 في دقيقتين توا 8 غير ربع.
1: 24 في دقيقتين.
0: عليكم معنا في الاستماع بعد شوية. الرقم اليوم، الرقم اللي عنا اليوم هو 51 مليون دينار، 51 مليار. على شنو يتحدث الرقم هذايا؟ التفاصيل تلقاها معنا بعد لحظات من توا.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد في شهار على نرم افهم.
3: الو
2: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
2: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: قريت لاسعاد كل بيت.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: النهار على صبيحه.

0: المصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: تباني نبني والدنيا زينة، أنا خلت معكم للسبعة واثنين أو خمسين دقيقة على موجات راديو رما فام. نهاركم زين سعيد من جديد. إذا طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، تتواصلوا معنا ديما عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فام ببليكاسيون نهار الأصباح، وتحية لكم وأكيد شكرا على الكلمات الطيبة والكلمات الجميلة اللي تخلتنا كل صبحية. كوثر برام صباح الورد تقول بداية أسبوع طيبة للجميع، راوية تقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل للجميع، إن شاء الله نهاركم طيب. أستاذنا سي الحبيب العذري نهارك أسعد ليامات. وفي الشطي تحياتنا ليك، إذا سيدة وفي الشطي تقول بداية أسبوع مباركة، ربي يبارك في مساعي وأعمال حجاجنا وأبنان، اللهم أمين. وتحية ليك يا مدام وفاء وكل اللي عاملين معاك. تنمشي ولقيت ذالي رقم اليوم،
2: رقم اليوم.
1: بالنسبة لرقم اليوم نتحدث على المحجوزات الديوانية تتجاوز 51 مليون دينار، 51 مليار في الثلاثة شهور الأولى من عام 2026. الديوانة التونسية تمكنت من رفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاثة شهور الأولى من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبرية. واعتبر في تصريحه لوكالة تونس فريق الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجارية، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700,000 أورو، ذوما فلوس نحكيه، ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 كرتوشة، 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. وأشار إلى أنه مصالح الديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد اللي تشكل خطر على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. في الإطار ذي نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طن من القهوة، 197 طن من المواد الغذائية المختلفة اللي كانت تروج بطريقة غير قانونية، سواء على قريعة الطريق أو داخل المخازن والمحلات العشوائية، إلى جانب حجز حوالي 18,000 قطعة دواء مهرب و53,000 قطعة من مواد التجميل. كما شملت المحجوزات نحو 30 طن من الفواكه الجافة، إضافة إلى أكثر من 1,172,000 قطعة من الألعاب النارية، إلى جانب رواج لافت خلال شهر رمضان. وتعكس هذه الأرقام وفق المتحدث حجم المجهودات اللي يبذلها جهاز الديوانة التونسية في مجال مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته. بالنسبة لي رقم اليوم،
2: رقم اليوم.
1: خليكم معنا في المتابعة، يكون معنا بعد شوية مهدي في الأخبار الرياضية، أكيد عودة على مباراة الديربي البارح، وأيضا باش أكيد يرجع معنا مهدي على أهم الأخبار الرياضية في تونس والعالم. راجعين ما تبدلوش الموجة.

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: رنا فام
3: في سكن
2: في سوسة.
3: تونسنا
2: تقيت الشهر على رنا فام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: ار ام اف ام
2: في سكن
3: في سوسه. تونسنا.

0: عالم الحب مغني.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الرم فم. القناص، موعدكم اليومي على الرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8 عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا
0: على www.rmfm.net
2: صباح الخير. صباح النور في نشرتنا الرياضية. حسم النادي الافريقي ديربي العاصمة أمام مضيف الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر في مباراة كان جمعت الزوز فرق البارح على أرضية ملعب حماد العقر برادس ضمن منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من البطولة. وسجل غيث الزعلوني هدف الانتصار لفريق بابل الجديد في الدقيقة 90+15 وهكا يمنح فريقه فوز ثمين يمكنه رسميا من التتويج بلقب البطولة للمرة 14 في تاريخه. وأضاف النادي الإفريقي هذا الإنجاز لقب جديد إلى سجله بعد تتويجه بالمسابقة في المواسم 1947 1948 1964 1967 أيضا بطولة 1973 1974 1979 1980 1990 1992 1996 لقب بطولة 2008 وبطولة 2015. أصدرت الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية البارح بلاغ رسمي ردت من خلاله على ما ورد في بلاغ الأولمبي البيجي ما اعتبرته أنه مضمنه من اتهامات وتلميحات مجانية بخصوص إحدى المقابلات لا أساس له من الصحة. وأكدت الهيئة أنه الفريق لم يكن طرفا بأي شكل كان فيما تم تداوله مشيرة أيضا إلى أن هذه التصريحات تعكس حالة التوتر والارتباك اللي تعيشها بعض الأطراف مع نهاية الموسم الرياضي وفيها أيضا محاولة للتأثير على نتائج الجولة الختامية للبطولة. راسل النادي الأصفاقسي الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة طالب فيها بتعيين مباراته ضد النجم الساحلي في نفس توقيت مواجهة اتحاد بنقردين والترجي الرياضي التونسي. وأكدت الهيئة التسييرية للنادي الأصفاقسي على ضرورة تعيين الزوز مقابلات المذكورة في نفس اليوم ونفس التوقيت التزاما بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص تفاديا لأي تأويلات قد تمس من مصداقية النتائج الفنية للبطولة محترفة حسب ما جاء في نصف أو في نص المراسلة. نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وإن أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن حكام الدفعة الأولى لمقابلات الجولة 26 والأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بالمجموعة الأولى. مقابلات تلعب اليوم بداية من 4:00 PM سبورتينغ بنعروس يستضيف الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة مقابل زفرها بدر الدين العلوي. نادي حمام لنفا ملحم سوسة قمة الجولة بإدارة الحكم باسم بالعيد الاتحاد الرياضي ببوسالم جمعية مقرين الرياضية ريان الدرعي هلال مساكن هلال الشابة الطاهر تليش مكارم المهدية نادي محيط قرقنة مقابل زفرها فرج بالرابح بعث بوحجلة اتحاد تطاوين مقابل زفرها وليد الهذلي سكاك الحديد الأصفاقسي في مواجهة مع كوكب عقارب مقابل زفرها إيهاب بن كيلين. بالنسبة للمجموعة الثانية المقابلات باش تلعب غدوة القلعة الرياضية جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين يستضيف جمعية أريانا نسر جلمة في مواجهة الملعب الجيبسي مستقبل القصرين يستضيف اتحاد قصور السيف تقدم الرياضي بسقيت الداير في مواجهة مع هلال الرديف أمل بوشمة يستضيف النادي القربي قواف القفصة في مواجهة أولمبيك سيدي بوزيد. تمكن نادي برشلونة البارح من التتويج رسميا ببطولة الليغا الإسبانية بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو 2-0 لحساب الجولة 35 من المسابقة، وكان سجل ثنائية البرسا كل من ماركوس راتشورد في الدقيقة 9 وفيران توريس في الدقيقة 18، وهيك يحسم البرسا لقب الليغا قبل نهاية السباق بثلاثة جولات. هنعطيكم النتائج الكاملة في أبرز البطولات الأوروبية البارح في البوندسليغا. هامبورغ فاز على فريبورغ 3-2، إف سي كولون هزيمة في مواجهة أوندنهايم 3-1، وماينز فاز وهزيمة أمام يونيون برلين 3-1. في البريمير ليغ فريق بيرنلي يتعادل مع أستون فيلا 2-2، كريستال بالاس إيفرتون أيضا تعادل 2-2، نوتنغهام كاسل 1-1، وفريق أرسنال فاز على ويست هام 0-1. في الليغا الدوري الإسباني مايوركا في ريال 1-1، أتلتيكو بيلباو ينهزم في مواجهة فالونس 0-0، وبرشلونة كما قلنا فاز على ريال مدريد 2-0. في الليك 1 دوري الفرنسي أنجير ستراسبورغ 1-1، أوكسير فاز على نيس 2-1، لوافر هزيمة في مواجهة مارسيليا 0-0، ميتس ينهزم في مواجهة لوريون 4-0، موناكو هزيمة في مواجهة ليل 0-0، باريس سان جيرمان فاز بصعوبة في مواجهة بريست 0-0، رين فاز على باريس اف سي 2-1، وتولوز ينتصر على أولمبيك ليون 2-1. نكملوا مع السيريا دوري الإيطالي، لاس فيرونا ينهزم على أرضيت ميدينو في مواجهة كومو 0-0، فيورنتينا يتعادل مع جنوا 0-0، بارما ينهزم في مواجهة سيروما 3-2، وأسي ميلان ينهزم على أرضيت ميدينو في مواجهة أتلانتا 3-2. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: نس بكري قالوا النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

للجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباح.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ راه برب يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 8:27 دقيقة على موجات لرما فهم. تحياتنا لكل مستمعين الكرام وشكرا لاختياركم النهار الأصبح. وكنا نسمع في وائل جسار أراضيكي. سمعنا يارا, سمعنا زادة كاظم السهر, ومزنا مواصل معكم مع بلاي ليست متنوعة فيها الجديد وفيها زادة الأغاني اللي حبيتوها الشرقية وكذلك التونسية, والطرب زادة موجود شوية أخرى. خليكم معنا إن شاء الله متونسين معنا, سواء في الخدمة, في الثنية, في الدار, وين ما كان يخلط لكم صوت لرما فهم داخل تونس وخارجها. إذا نقول لكم مرحبا بكم في الاستماع, وإن شاء الله أكيد تكون رفقة طيبة حتى للعشرة. هات نذكروا الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذا بالمعطيات الجوية, وين كان أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليمة بن ميلاد في تصريح إعلامي أنه الطقس اليوم يتميز باستقرار العوامل الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة, والقصوى اليوم باش تتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية قرب السواحل, والمرتفعات وما بين 31 و36 درجة ببقية الجهات, وتوصل بأقصى الجنوب إلى 39 درجة مئوية. يعني نحكي على درجات حرارة اليوم بمواصفات صيفية. وإذا هذا نحكي على ارتفاع يعني ملحوظ في درجات الحرارة, هو حتى يمس طقس سخون شوية, ولكن اليوم باش تكون أعلى درجات الحرارة من المتوقع. ذاك علاش نقول لكم ديما ردوا بالنا, راه الطقس مازال ما يطمنش برشا. اذا من المتوقع غدوه تنخفض شويه درجات الحراره تحت تاثير تسربات هوائيه بارده من القطاع الشمالي, ويكون الطقس مغيم جزئيا لكامل البلاد, وبينما تكون عده مناطق معنيه بامطار متفرقه نهار الاربعاء الجايه بعد غدوه مع ظهور خلايا رعديه بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط. صحيح اليوم ترتفع درجات الحراره في مساكن توصل إذن حتى ل 30 تقريبا درجة مئة ولا 33 درجة مئوية, وفما رياح قوية متوقعة بعد الظهر. وبالنسبة لدرجات الحرارة هذه ماهيش مشدوم برشا, لخاطر تنخفض شوية من نهاية الأسبوع, وفما حتى إمكانيات متاع أمطار خاصة نحكيه بالمناطق الغربية للوسط. يلا هذا تذكير بالمعطيات الجوية 8:29 دقيقة.
0: النهار على صباحه, النهار على صباحه.
1: شمشيو لقيت ذالي منك نسمع. نحكيو على بلاغ صادر عن شركة النقل بالساحل, بلاغ حول مناظرة انتداب بعنوان سنة 2023. مهم جدا للناس المترشحة للمناظرة هذه اللي عاملتها الاستياس شركة النقل بالساحل, وهوك اللي عنده شكون يعرف ولا حاجة, فإنه فما الإجراءات حسب نص البلاغ اللي باش نقراه لقيت ذالي لازم يقوموا بها في الموعد, ولا يكونوا حاضرين نهار الاربعاء يعني بعد غدوة. إذا خاطر كان ما يحضروش تفلت عليهم الفرصة ولا يضيعوا حظوظهم. هذك علاش هيت ركزوا معنا في نص البلاغ اللي تقول فيه شركة النقل بالساحل الاستياس كافة المترشحين للمناظرة الخارجية لانتداب إطار وأعوان بعنوان سنة 2023. المناظرة هذه بعنوان 2023. تعلم الشركة أنه يمكنهم الاطلاع على النتائج الأولية لفرز ملفاتهم على موقع الويب للشركة. إذن على العنوان التالي 3W, يتدخلوا الموقع متاع الاستياس 3W.STS ولا ST ساحل .tn/concours. هذا العنوان, وذلك نهار الأربعاء إذا بعد غدوة باش تلقاو القائمة متاع الفرز, النتائج الأولية لفرز الملفات بعد غدوة إن شاء الله الأربعاء 13 مايو. وفق بلاغ صادر عن الشركة ينجموا الراغبين في الاعتراض على نتيجة فرز ملفاتهم تحميل مطلب الاعتراض على نفس العنوان الإلكتروني وإرساله عبر البريد أو إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للشركة شارع سانغور 4000 سوسة, وذلك في أجل أقصى 7 أيامات من تاريخ نشر القائمة الأولية للمترشحين المقبولة ملفاتهم أي بتاريخ 20 مايو, ولا يتم اعتماد إلا ختم مكتب الضبط المركزي للشركة لتحديد تاريخ قبول الاعتراضات. وبعد انتهاء من دراسة مطالب الاعتراضات ستقوم الشركة بالإعلان عن تاريخ إجراء الاختبارات, وباش يتم إعلام المترشحين المقبولين عبر البيت.

0: لدعوتهم للحضور. إذا نهار الأربعاء هذا يدخلوا المترشحين للموقع نتاع الاستياس ويثبتوا يطلعوا على النتائج الأولية لفرز ملفاتهم. كان فما اعتراض ينجموا في نفس الموقع يقدموا الاعتراض امتاحهم. 38 دقيقة على موجات راديو أنا ما فهم. هذا بالنسبة للخبر الأول وبلاغنا من شركة النقل بالساحل في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: يلا خليكم معنا ما تبعدوش. نسمع وفضل شاكر لقيت ذي وابنه محمد شاكر يقول كيفك عفري رجعينا.

0: جمال من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم التسعة غير الفعلة موجات لرم اف ام، مواصلين معكم المشوار حتى للعشرة. إذا كنا نسمع في عدنان الشويش يقول عيبك، نخلط معكم لقية هذية لأسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: إذن في أسمع ما نقرأ لليوم نرجع على أهم المقالات والمقالات الصادرة في جرائدنا ومختلف المواقع الإلكترونية، نأخذ فكرة على أبرز المواضيع والحديث في جريدة الشروق. إذن اليوم الاثنين 11 مايو في الصفحة رقم 14، عودة على الاستعداد لموسم الحصاد اللي بدأ يقرب شيئا فشيئا. تقول في عنوانها حركية لتعزيز الأمن الغذائي من الحبوب، حركية هامة يشهدها القطاع الفلاحي استعدادا لموسم الحصاد، وين تقدر الصابة العام هذية بحوالي 20 مليون قنطار، هي صابة قياسية تسعى السلطات لجعلها نقطة ارتكاز أساسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من الحبوب. بقلم أسماء سحبون نقرأ في الشروق، المعهد الوطني للزراعات الكبرى يحتضن نهار 19 مايو اللي جاي يوما وطنيا لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، كان مسبوق بحملات تحسيسية ميدانية في عدد من الجهات. يتم أيضا اختيار الزمن المناسب للحصاد، يأتي ذلك في إطار خطة وطنية للتخفيض من نسبة ضياع الصابة وأيضا لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من الحبوب، ونتمثل الأخير عنصر ضغط في الميزان التجاري أي الحبوب، والثاني عوامل بعد الطاقة العجز التجاري الهيكلي اللي تعانيه تونس، والميزان التجاري يميل باستثناء الطاقة والحبوب إلى التوازن. كلفة توريد الحبوب في السنوات الأخيرة بلغت في تونس حوالي 3.4 مليار دينار، وتقدر كلفة الدعم السنوية بحوالي 3 مليار دينار. الصابة الجملية لهذا العام التقديرات تقول انه فما حوالي 20 مليون قنطار الحجم امتاحة، وتقدر المساحات القابلة للحصاد بحوالي 950 ألف هكتار، هذا يعني فما تعافي يعني في الزراعات الكبرى بسبب تحسن التساقطات المطرية في مناطق الانتاج، بينما يوصل معدل الانتاجية في بعض مناطق الانتاج كما منوبة إلى 25 قنطار للهكتار الواحد، أي مؤشر انتاج يعتبر قياسي ويفوق انتاجات المواسم الماضية. إذلك علاش هو لضمان مردودية القطاع وتفادي ضياع الصابة قاعد تعمل وزارة الفلاحة على التهيؤ الجيد لموسم الحصاد. وزير الفلاحة كان صرح مؤخرا أنه قطاع الحبوب قاعد يواجه في تحديات متزايدة، ومنها ضياع كميات هامة من المحصول أثناء الحصاد، قدرها الكمية اللي تضيع بحوالي 15% من الحجم يعني الصابة المجموعة. علاش تضيع ال 15%؟ هذه قال بسبب سوء تعديل كل ماكينة متاع الحصاد وخطر زادة اندلاع الحرائق. هذاك علاش الحملة الوطنية اللي نفذها المعهد الوطني للزراعات الكبرى خلال هذه الأيام تأتي في إطار المحافظة على الصابة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. الحملة تهدف إلى تعديل وصيانة حوالي 1200 آلة حاصدة ماكينة متاع حصاد في 68 يوم إعلامي جياوي في مناطق الإنتاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من مايو إلى غاية شهر جويلية القادم، والهدف هو تحسين جودة المحصول والتخفيض في نسبة ضياع الصابة. وللتذكير في وزارة الفلاحة في الموسم الحصاد اللي في عامنا واللي يعني أحصاد 121 حريق اللي اندلعوا خلال النصف الأول من شهر جوان وحده، أتت على أكثر من 200 هكتار وتصدرت ولاية باجة قامت مناطق الانتاج المتضررة من الحرائق، خاصة في مناطق كيما تبار، كيما تبرسق، كيما نفزة، تليها ولاية منوبة وكذلك بنزرت. ذاك علاش هو مع اشتداد الحر خلال شهري أوت وجويليا، باقي نحكي على عام ناول، اتسعت القائمة متاع المساحات المتضررة من الحرائق، يعني غابات ومحاصيل زراعية، وين وصلت وأتت في يعني في الشهرين جويليا وأوت عام ناول على 4357 هكتار اللي ضروا من الحرائق عام ناول، وين تدخلت الحماية المدنية لإطفاء أكثر من 200 حريق في يوم واحد. ومن ضمن أسباب هذه الحرائق الشرارات الصادرة عن آلات الحصاد القديمة أو غير المجهزة بوسائل الإطفاء، وهي أهم أسباب الحرائق مثلا في بيجا. رغم أنه موسم يعني عام ناول كان جيد يعني في قطاع الحبوب ومحترم مقارنة بسنوات الجفاف السابقة، وين بلغ المحصول حوالي 19.8 مليون قنطار، لأنه الحرائق كانت تسبب في ضياع أكثر من 15% من حجم هذا المحصول. إذاك علاش فما سعي وحملة وطنية نفذ المعهد الوطني للزراعات الكبرى في إطار المحافظة على الصابة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وفما الحملة تهدف لتعديل وصيانة حوالي 1200 آلة حاصدة في 68 يوم إعلامي جهوي في مناطق الإنتاج خلال الفترة الممتدة ما بين ماي إلى غاية شهر جويليا القادمة. نواصلوا معكم ديما مع متابعاتنا، ونمشيوا لجريدة المغرب اللي تقول في افتتاحية العدد بقلم حسين العياد، يقول مذيق هرمز والاقتصاد العالمي، أمريكا لم تعد قادرة على تحمل كلفة حربها على إيران. المعادلة تشهد معادلة الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران تغيرات متكررة، فمن إسقاط النظام والقضاء التام على قدراته العسكرية في بداية الحرب إلى إضعاف قدرات إيران العسكرية والحد من خطرها على المنطقة لاحقا، ثم كبح جماح البرنامج النووي الإيراني وتعليقه مؤقتا. وهي اليوم تتغير المواقف الأمريكية الصهيونية من جديد، وللأهداف متاعهم نحو دفع إيران إلى فتح مذيق هرمز واستعادة نسق الملاحة ما قبل الحرب. هذا التغيير اللي كشف عنه خلال الأيام الأربعة الفارطة جاء بعد فشل المقاربة الأمريكية السابقة اللي تقوم على إنه العقوبات القصوى والحصار البحري والضربات العسكرية المحدودة باش تدفع إيران إلى القبول بالشروط الأمريكية في علاقة بالملف النووي، رهان رفعته واشنطن عاليا وفرضت من أجل تحقيق حصار بحري على الموانئ الإيرانية. ولاحقا أعلنت عن مشروع سميته الحرية بهدف استعادة الملاحة في المذيق، لكن تطورات الميدان أظهرت حدود هذه المقاربة اللي بدأت في التفكك. في نفس السياق نقرأ في المغرب الصفحة رقم 12، تقول روعة قاسم، تمر المنطقة اليوم بمنعطف تاريخي هو الأكثر خطورة منذ عقود، وذلك في خضم المواجهة المفتوحة ما بين طهران وواشنطن واللي دخلت يومها 72، وبينما يترقب العالم الرد الإيراني على طاولة المفاوضات لما حاله ورد البارح، وترامب كان أعلن رفضه لهذا الرد، لكن تبرز تقول التحركات الصهيونية كعامل تأزيم مستمر يسعى لتحويل الهدنة الهشة إلى صدام شامل لا يبقي ولا يذر. تتمحور اللحظة الراهنة حول المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، هو المقترح اللي يضعه الرئيس دونالد ترامب كخيار وحيد لتجنب الكارثة، لكن القراءة المتأتية للمشهد تشير أننا لسنا أمام مجرد اتفاق تقني لفتح مذيق هرمز، بل أمام حرب الصمت ودبلوماسية النار كما وصفتها. واشنطن تراهن على الحصار البحري لإخضاع طهران، بينما تراهن طهران على قدرتها على الصمود الاستراتيجي واستخدام ورقة شريان الطاقة العالمية. وما أكدت تحذيرات أرامكو بأنه توازن السوق قد لا يعود قبل عام 2027. الأزمة في أرقام تقول أنه عمر المواجهة 72 يوم منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية في 28 فيفري 2026. خسائر المعروض النفطي 1 مليار برميل فقدت من الأسواق في شهرين، وإعادة 58 سفينة وتعطيل 4 سفن حاولوا دخول موانئ إيران. وفي آخر المستجدات بخصوص النفط، قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد يوم واحد من وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، رفضوا يعني. الشيء ذي أثار مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مذيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر اللي أبقى الإمدادات محدودة في السوق العالمية. والأخبار تقول أنه النفط يقفز 4% بعد رفض ترامب لرد إيران على مقترح أمريكي للسلام. هذيش عنا اليوم في أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرا.
1: يلا خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش لبعيد. 8:51 دقيقة. شنو عنا؟ عنا احمد ستار، ثم عنا وائل كفوريا.

0: rmfm.net. RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: RM ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على RMFM. القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. صلتينا صلتينا صلتينا.

يغيب علينا صديقنا خليل اليوم لأسباب صحية في العادة يكون معنا لقية 9:15 في لو بوان مارشي اليوم للأسف لأسباب صحية الله غالب. خليل في الشتي مستبرد وفي الصيف مع السخانة مستبرد, وين تغير لي الطقس على كلهم؟ نقول له إن شاء الله سلامات يا خليل, إن شاء الله ربي قوم سالم وألف سلام عليك.

0: ألف سلام عليك يا خليل. إن شاء الله اللي بيستفقدنا اليوم خلى بلاصة كبيرة خليل معنا. سينسي عمينا الدورة في سوق الاثنين، قلنا ناخذ مع فكرة على أسوام العلوش ونوصل له وشنية الحركية في السوق وشنية حركية الأسعار ولا بورصة الأسعار في سوق الاثنين. إذن خلينا نقوله أيامات قليلة قبل موعد عيد الإضحى المبارك. على كل حال إن شاء الله لبيس ويرجعنا غدوة في خير وسلامة. خليكم معنا، مازلت فقراتنا متواصلة. ضيفنا لليوم بعد شوية، احنا راجعين معكم جست بعد الفاصل الإشاري عنا موزيكا تونسية. إذن روف مهر في جديده تسمعوا معنا على موجات راديو أنا ما فهم، ثم راجعين معكم بعد لحظات.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فليب خدوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات فليب خدوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتواتيك وزيد لي بخوموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: حيث الشهر على ميرم اف ام.
1: الو
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
2: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
6: غربوا على موجات راديو ارم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم مشوارنا ديما في النهار على صباح على موجات راديو امساكن. اذا تحياتنا لكل المتابعين داخل تونس وخارج @3wrmfm.net، وايضا تحيه لكم مستمعينا على الفريكونس فام، تابعونا على 99.8 في امساكن في سوسه في المونستير، وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا. لقيت هذا هات نمشيوا لفقره ضيفنا اليوم.
5: ضيفنا اليوم
6: إذا نحكيه على السينما، على التراث، ونحكيه زادة على تجربة مميزة، تجربة شبابية مميزة توجت بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للفيلم الوثائقي التراثي القصير ضمن مهرجان مساكن لفيلم التراث. ضيفتنا لليوم شابة مبدعة جاتنا من نابل، هي طالبة عندها أول مشاركة لها وتربح من أول تجربة. إذا تصفيق كبير برشا باش نرحبوا بيك ياسمين الناصر على موجات راديو مساكن. صباح النورة.
7: صباح الخير على السلامة.
6: مرحبا بيك ياسمين.
7: يعيشك وحنا برشا الموجودة معكم اليوم. يعيش
6: وحنا سعداء جدا اكيد. ونتحدثوا على مهرجان مساكن لفيلم التراث، نحكيوا على 24 فيلم و25 صورة في المسابقة، و60 شاب تقريبا اللي كانوا في الورشات. نهار الجمعة اللي فاتت كان افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان مساكن لفيلم التراث، دورة جديدة، واختتمت الفعاليات متاحة يوم أمس بتتويجات. الحقيقة نحكي على صور المسابقة الوطنية للصور الفوتوغرافية، كانت حصل أشرف البكري على بصورة حكاية حرفي، وكريم إدريس بالجائزة الأولى نحكي على أشرف بكري، الجائزة الثانية كريم إدريس، وصورة زادة لكرامة الرمضاني بالجائزة الثالثة، وجائزة لجنة التحكيم أسندت لأسامة العباسي. إذن زميلنا في راديو رام اف ام تحية لي، والف مبروك على الفائزين في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة. تم تتويج فيلم مردومة لياسمين الناصر الحاضرة معنا، لقيت ذي بالجائزة الأولى، وتحصل فيلم زردة لصبر أسبوع على المرتبة الثانية، وفيلم تراث قرقنا لمحمد بالي بالمرتبة الثالثة، وجائزة لجنة التحكيم كانت لفيلم الكيب لمؤمن جديدة ولا جديدة عفوا، اللي كانوا حاضرين ومتوجين البارح معنا. هات نرجع لياسمين اللي نورتنا اليوم. قبل كل شيء ياسمين مبروك عليك الجائزة الأولى.
7: عايشك بارك فيك. عايشك.
6: احكينا شكوني ياسمين الناصر، ونرجع بعد للمسابقة والتتويج. شكوني ياسمين الناصر؟
7: بيه ياسمين الناصر هي بنت درعلوش، بنت منطقة في نابل، عمري 20 عام، نقرأ دوزيماني ببليسيتي أوديو فيزويل في بوزار نابل. ياسمين بدأت تجربتها سنة في السينما، في دومين السينما، بعملها اللي هو المردومة، كان أول فيلم وثائقي بالنسبة لي، أول فيلم نعمله.
6: يعني هذه أول فيلم تصوره مع، فماش حتى تجارب قبل هكا عملتها كذا غرام؟ إذا البداية يعني ديريكت بديت بالفيلم تاع المردومة.
7: الحق شنية، أنا كنت مغرومة بالتصوير، حدي حد التصوير، الأفلام ما جربت حتى مرة، دونك المردومة كانت أول تجربة لي، ما عندي حتى تجربة قبلها.
6: هو الاسم في حد ذاته المردومة يشد الانتباه. أحكينا شوية على الفيلم.
7: بفيلم المردومة، هو اللي ما يعرفش المردومة هي طريقة تقليدية لصنع الفحم. دونك الفيلم متاعي يحكي على خالتي هنية. خالتي هنية هي المرأة الريفية اللي قاعدة تخدم في المردومة في المنطقة متاعنا في منطقة الشرف. دونك يحكي في علاقة خالتي هنية بالمردومة، كيفاش حبها لها، غرامها لها، كيفاش تعدى أيامتها مع المردومة، كيفاش تصنعها، كيفاش البروسس متاحها الملول بالكل اللي تجيب لحطب حتى لين يتحول فحم. وهذه حكاية المردومة.
6: هذه حكاية المردومة. الفكرة كيفاش جيت كاكا باش تفهم؟
7: به الفكرة كيفاش جيت، مرة من المرات قاعدة نحكي أنا وما يا أخي، قالت لي حكيت لي اللي في سنة جدتي فما خالتي هنية قد المردومة. سألتها أنا بالرغم اللي أنا بنت ريف والكل نكون نعرفها، سألتها قلت لها ما يخشني المردومة، قعدت تحكي لي عليها يا أخي، ولا تهزني لساني متاع جدي والكل باش نتعرف أكثر على المردومة. الحق مشيت تفاجئت، ما كنتش متوقع جملة اللي الفحام تحصلوا عليه بطريقة تقليدية هذيك. دونك قلت علاش لي ما نوثقش الحكاية هذه. المشكلة الأولانية أني ما قدتش ماتريال، دونك كنت مستحقة ماتريال. شني عملت؟ رمارك صغير اللي راهو الفيلم فيلم عائلي بامتياز، يعني ما دخل حتى واحد من برا. وليت تخذيت تليفون خالتي أميرة، هذاك الفيلم هو مصور تليفون، هذاك نجم مصور بي والميكرو. وليت قلت لباب شيخو ليك الميكرو كرافاتك الصغير هذاك،
6: يعني أدوات بسيطة برشا، أدوات بسيطة بالموجود. تليفون، ميكرو كرافات، وبديت
7: تبلانجي
6: الفكرة، سيناريو بالموجود.
7: كيفاش بدات فيها الحكايه؟ اني مشيت غادي كيا، قعدت من الاول ساعه الاول تعرفت على خالتي هنية اكثر. هي تعرفني لما حال من بكري، اما انا ما كنتش نعرفها بالكدا. تعرفت عليها، عشت معها ايامات، انت نهز معها لحطب، نجرب معها التجربه، حبيت نعيش التجربه كما هي، ما حبيتش كيف ما نقولوا احنا ندخل من غير ما نعرف حتى شيء. عشت معها من الاول، تعرفت عليها، كليت معها، ضحكت معها، فضلكت معها، وبعد كيا بديت في الخدمه نتاع الفيلم.
6: اذا والرساله يعني اللي حبيت، خاطر في الاخر فما رساله حبيت توصلها يعني الجمهور من خلال خالتي هنية وشخصية خالتي هنية في الفيلم الوثائقي، خاطر فيلم وثائقي في الاخر، فما رسالة تحب توصلها ياسمين يعني من خلال العمل؟
7: صحيح، الرسالة اللي حبيت نوصلها انه المرأة الريفية في بلادنا بالرسمي عندها بلاصة ممتازة على الاخر، لازم نكونوا معتزين بها، خاطر هما اللي حاملين التراث متاعنا، هما اللي هزين البلاد هذية. الحق اصواتهم ما توصلش برشا خاصة في المنطقة متاعنا غادي. على ذلك حبيت نوصلها صوتها، حبيت نكرمها، حبيت ثم المجهودات اللي تعمل فيهم، حبيت لعبت تعرف التعب اللي قاعد يصير خلف الكواليس مو جوست راف حام اكاهو. حبيت بالرسمي حبيت نمجدها للمرأة ذيك، خاطر عجبتني على الاخر.
6: واكيد صورة تنجم زادة توصل الاحساس وتحافظ زادة على الحكاية بطريقة قوية، وخاصة انه السينما مش كان للفرجة، على خاطر تنجم تحفظ الذاكرة زادة ومن خلالها نوري واقع يعني ونسلط الضوء يمكن على حاجات مراوهمش.
7: بالضبط بالضبط، السينما هي وسيله باش نجم نوصلوا صوت للعباد اللي مش قاعده تسمع، دونك نوثقوا بهم حاجات باش حتى لو كان بعد مرور سنوات كي يرجعوا يتفرجوا والكل يعرفوا شكون هم العباد هاكم وفيش قادرين يعيشوا زاد.
6: قرار المشاركه في مهرجان مساكي لفيلم التراث كيفاش خذيت وكيفاش جات الفكره يعني باش تشارك؟
7: الحكايه كيفاش بديت؟ الحق قاعده ندور على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، فجاه يعرضني الاعلان فوالا. دونك قلت هاي جاتني اوبورتونيتي باش اني نوصل الصوت، خاصة انه موضوع التراث المردومة هي طريقة تقليدية، دونك عندها علاقة كبيرة بالتراث نتاع تونس. قلت ما نتصورش نلقى فرصة ما خير من هكا باش اني نوصل صوت خالتي هنية. على ذلك قلت فماش علاش اني ما شاركش، هاكا نشارك، كان تقبلت وربحت هاكا تقبلت، كان لازم الفائدة بالمشاركة اني جيت تعرفت على مساكن وكل.
6: والمنافسة ما كانتش سهلة، 24 فيلم في المسابقة وكانت فما منافسة شرسة خلينا نقولوا بين الأفلام يعني والمشاركين اللي جاءوا يعني من مختلف ولايات الجمهورية التونسية.
7: صحيح، بالرسم المشارك المنافسة ما كانتش سهلة، كانوا فهم برشا أفلام محلام على الأخر، برشا أفلام اللي كنت حاطتهم اللي باش يربحوا والكل. أنا كل ما كنتش متصورة برشا، أما من داخل كنت عارفة باش نكون من الرابحين، أما الأولى الحق ما تصورتهاش.
6: ما كنتش متوقع إذن أنه باش تربح، لكن كيفاش كان شعورك وقتها ناديو باسمك فوق الركح؟
7: فرحة ماهيش عادية بالرسم، فرحة مزيج من بين ستريس، مانيش عارفة شنو باش نقول، كيفاش باش نمشي. أنا أصلا ما وصلت طلعت على على وين كرموني والكل، ما عرفتش روحي كيفاش طلعت غادي. حتى بعد كي وقت اللي نحكي مانيش عارفة كيفاش نحكي بالرسمي. فرحة محلية على الأخر، فرحة الربح ياسر مزيانة. كومين أول مرة نطلع قدام عبيد ونحكي قدام عبيد، كانت لي أول تجربة على
6: يعني كل شيء في أول مرة، يعني
7: أول
6: أول فيلم، أول جائزة، أول تجربة يعني في ضمن مسابقة وطنية. يظهر لي التجربة استثنائية بالنسبة لي، كنتي في عمر 20 سنة.
7: بالرسمي باش تقعد من أكثر التجارب اللي فرحانة اللي خاصتها، من أكثر التجارب اللي باش نزيد باش نقعد نعتز بها اللي نكبر إن شاء الله.
6: أكثر حاجة كانت صعيب عليك ولا لقيت فيها صعوبة في إنجاز الفيلم؟
7: باهي بكشي أو أكثر حاجة اللي جاتني صعيبة شوية إنه ما عنديش فكرة برشا. مثلا اللي من الأول بديت نسجل في الصوت، بعد ما صورت وروحت فرحان ومشي بالي كل شيء سبا، نكتشف إن الميكرو ما يمشيش. أيوي الميكرو طلع ما يمشيش. صارت لي كلي أكا بطبيعة باش نحزن، باش تصير شوية عملت احتباط، أما الحمد لله يا رب والت رجعت. قلت اشتقعد لك حكاية تحكيها نهار آخر إن شاء الله إن الميكرو ما يمشيش.
6: والتجربة هذه باش تشجعك تكمل في المجال يعني؟
7: بطبيعة هذه التجربة باش تحل لي آفاق زادة، باش تزيد قوي لي في الثقة في روحي اللي راني نجم نعمل وباش نعمل إن شاء الله. دونك التجربة بالرسمي باش تحل لي برشا آفاق وإن شاء الله مزيد من
6: طموحك القدام باش تحل.
7: طموحي أول حاجة الحق باش نكمل بطبيعة على قراية ماستير إن شاء الله على دكتورة، وفي نفس الوقت نمارس السينما كهواية، خاطر أنا على بس ببليسيتي. دونك نمارس السينما كهواية وإن شاء الله علاش تراني في أفلام أخرين
6: إن شاء الله بالتوفيق. التجربة في مساكن كيفاش تقيمها عموما، وخاصة أنك عديت 3 أيام في مساكن بين الورشات، اكتشفت ناس جديدة، وما بين الافتتاح والاختتام، وخاصة أنك متوجة يعني بالجائزة الأولى. كيفاش عشت التجربة في مساكن في 3 أيامات؟
7: تجربة الحق محلاها على الأخر. أنا أول مرة نجي لمساكن لهنا، التجربة كانت خير من اللي توقعتها. إدارة المهرجان ما شاء الله ما قصروش معانا، السيد عبد الرحمن زيدا ما شاء الله كان قائم على كل شيء، كان موكبنا لحظة بلحظة. كيف اللي عملونا الورشات المؤطرين مسيو محمود، ورشة الفيلم الوثائقي زيدا تبارك الله، أيوي كامل الفريق المهرجان اللي نشكرهم ديجا، نقول لهم عايشكم على المهرجان، عايشكم على الأوبورتونيتي اللي وفرتوها لنا برسمي محلاها كإكسبيريونس.
6: واضحة. المساج اللي تحب تقوله يعني للشباب اللي في عمرك، يعني الرسالة اللي تحب توصلها من خلال تجربتك أنت؟
7: الحق الشباب شي نحب نقول لهم ما تخموش برشا، الشفي جاتك فكرة فازي طبقها، حتى عندك تليفون هز تليفون صور، عندك كاميرا هز كاميرا صور، ما تخافش. راهي صحيح مش تقعد من الأول تخاوم زعما تجي حاجة بيا زعما لي زعما نجم زعما لي، الحين نقول لك فازي تبلانجا ارمي روحك جرب وإن شاء الله باش توصل بقد رب.
6: إن شاء الله بالتوفيق ليك يا ليلى. نحب نوجه تحية أيضا لصديقتك اللي هي زادة شاركت أيضا وتوجت زادة بجائزة وجاتنا من حمام الغزاز تقريبا، كيكا كان مش غلط المسابقة زادة في الفيلم الوثائقي القصير، هو عمل الغرس رؤى الزواوي لؤاء الزواوي. إذن مبروك عليك، وإن شاء الله علاش لا تعاود تجينا مرة أخرى متوجين يعني بالكل يعني الناس اللي شاركت الحقيقة، وفي حق ذات في حق يعني خيط الأمر هو التتويج، يعني أنه يتم الاختيار والإبقاء على الفيلم تاعهم ويتم عرضه. فنشكركم على الحضور، نشكركم أكيد على المشاركة. وفي كلمة الختام شنو تحب تقول؟
7: في كلمة الختام نحب نقول نحب نشكر إدارة المهرجان على الفرصة اللي وفروها لنا، نحب نشكر عائلتي أمي بابا جدي وجدتي على وقفتهم، كان مش مرة أني مانيش لهنا أنا اليوم. نحب نشكر زيدا أساتذتي بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل اللي على رأسهم الأستاذ محمد بن رمضان. نحب نشكر زيدا إذاعة أريم على استقبالهم لينا، يعيشك. ونحب نشكر خالتي هنية بطبيعة الحال اللي إن شاء الله بطبيعة هذيك هي المرأة اللي ديما نعتزوا بها، المرأة المجاهدة، المرأة اللي ما تسلمش واللي تتحرق هي باش تنجز صغارها.
6: يا سيدي يعطيك الصحة. إذن ياسمين الناصر، هذا لقانا اليوم مع المتوجة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الفيلم الوثائقي التراثي القصير ضمن مهرجان مساكن لفيلم التراث، الطالبة والمخرجة الشابة ياسمين الناصر. إن شاء الله تجيونا أكيد في مناسبات أخرى. احنا نقول لكم خليكم معنا، وهذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
5: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم.
6: رجعين بعد لحظات ما تبعدوش لبعيد، فاصل قصيرة.

0: إذا سعد المجرد نوصل معكم للعشرة بالضبط لقيت ذي على موجة راديو رما فهمة.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: يلا سيدي احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم الصباح حتى لقيت ذي، تبعتونا وسمعتونا ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم وتونستوا معنا مروحة ما بين الأخبار والمتابعات. وللأسف اليوم غايب يعني خليل لأسباب صحية، إن شاء الله غدو يرجعنا بخير. تحية لزان تغنط الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لراديو مساك اللي هي راديو أنا ما فهم، وتحية لكل أكيد التفاعلات اللي قاعدة تخلطنا. والبداية باش تكون مدام عقيلة براهمة تحب تقول عيد ميلاد سعيد إذا من عقيلة ونورة وحياة وسعيدة إلى نهار الغالية بمناسبة عيد ميلادها، يقولوا لها كل عام وانت بالف خير وإن شاء الله عمرك في الخير مديدة.

0: عنا إيلين بوهليل. إيلين بوهليل صباح النور، نهارك أسعد ليام. تقدم تحية وإهدية لصديقة الطفولة أنيسة مناسبة عيد ميلادها اليوم، تقول لها زيدا كل عام وانت بألف خيرة.
1: انزل يا جميل عالساح
0: مدام منيرة أبو زعبية، تهني بنت أختها مل فضلون بعيد ميلادها، تقول لها نحبك برشا وربي يعطيك ما تتمنى. تقول صباح الخير، تهدي غنية لخواتها مريم وريم تواما، هما بمناسبة عيد ميلادهم.

0: الخير زيد التحية جينا من عند مدام سكينة الصبيغ. نعرفوا اللي اليوم الوفد الثاني من حجيج معتمدية مساكن باش يقصدوا ربي نحو البقاع المقدسة, إذن من مطار المنستير الدولي. تقول الأخت جميلة الصبيغ راكبة الحج, تقول لها إن شاء الله ربي وصلك سالمة وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفورة. إن شاء الله ربي يوصل سالمة أكيد وربي يتقبل من الجميع. احنا نوصل معكم لختام فقرتنا من القلب للقلب, الفقرة اللي تأثوا أنتم بإهدائتكم
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: ونوصل معكم معها لختام حلقتنا لليوم من برنامج النهار على الصباح, ومشكورين على حسن الاستماع والانتباه. مشكور حافظ بن صالح معنا في الإخراج, مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية, وتحية الخليل, وهذه أجمل تحيات كمال زرلي. كنت معكم أكوتي ميكرو, ملتقانا غدوة في رحلة جديدة عبر أحلى الإذاعات راديو رام اف ام من 7 حتى 10 في لمانة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه, صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على لرم فام.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
3: RMFM.net.
4: غير منارتك الحب نسحوني نبعد عليك، غير منارتك الحب نسحوني نبعد عليك. قالوا لي يا حرك في القلب، قالوا لي يا حرك في القلب، هديني ما ندورش بيه انا صغير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: القناص موعدكم اليومي على رنا فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. بدايه اسبوع موفقه لكم الناس الكل وين تسمعوا فينا في مساكن وايضا في تونس الكل وايضا خارج حدود الوطن على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم دائما وابدا بطرق التواصل معنا، الواتساب على ذمتكم، تنجموا تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 26 66 68. كيف كيف أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف 171-134-396 21-640-320. يرافقنا في الإخراج الفني زميلنا منير سلامة، أكيد المواضيع اللي تنتظر فيكم، خاصة نقولوا احنا بدأت شوية الحوسة نتاع العيد الكبير، الناس كل تبدأ تخمم تو في العلوش، تخمم في الحم، الأسعار، يعني هذا الحديث تقريبا في الآونة الأخيرة، نقاط البيع بقديش زعما باش يكون سعر كيلو الحم، العلوش بقديش يكلف تقريب، موجودة ولا لا، تقريب التونسي هذا فاش يخمم الليمات هذه. بطبيعة احنا باش يكون ضيفنا سيد حبيب مصباح كهيت الغرفة الجهوية للقصابين بسوسة، الحديث على الأسعار ربما المتوقعة اللي باش يتم تداولها وبيع بها خلال يعني فترة عيد الأضحى، وأيضا فيما يخص الأضاحي زادة كيف كيف نحاولوا نفهموا اليوم العلوش موجود ولا لا، وتقريبا التكلفة أو التكلفة متاعه قديش باش تكون. سينو زادة حديثنا باش يكون فيما يخص أهم المستجدات، فيما يخص يعني ستيك، في يعني إدارة ستيك اللي باش يتم افتتاحها في الزاوية، نحاولوا أيضا عودة على فيما يخص لجنة التشريع العام ومقترح قانون جديد فيما يخص المخدرات، نحاولوا نفهموا ربما شنية ربما أهم النقاط أو الفصول يحب يعني يسعوا إلى تمريرها من خلال يعني حماية التونسي اليوم من هذه الإفة الخطيرة. دونك إن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل في حصتنا اليوم. مرحبا بكم الناس كل. البداية بعد شوية بالريكاب وجولة في أهم المستجدات، نحكيه على الانطلاق النشاط الميداني المتعلق بالتحسيس بأهمية الانخراط يعني المواطن في التجربة النموذجية اللي تنفذها بلدية مساكن على مستوى حي الفيلات والخاصة ببرنامج فرز النفايات المنزلية من المصدر وتحويل الفضلات العضوية إلى سماد عضوي يمكن استغلاله في الحدائق المنزلية، بعد شوية أكيد مع بعض الأخبار أيضا المتفرقة اللي تهم ولاية سوسة، نحكيه على أول أو انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة، أكيد اللي كان واكبها السيد والي سوسة السيد سفيان التنفوري، وكما قلنا عديد الأخبار إن شاء الله باش نحكيه فيها بعد شوية في الركاب. مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل تفاعلاتكم، باش خليكم مفاصل قصير وبعد مواصلين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: تقيد الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد 11:25. السلام عليكم النصف كل وقيت. هذا الريكاب.
2: الركاب.
1: أعلنت بلدية مساك الانطلاق الفعلي للنشاط الميداني المتعلق بالتحسيس بأهمية الانخراط المواطن في التجربة النموذجية التي يتم تنفيذها على مستوى حي الفيلات بمساكن، والخاصة ببرنامج فرز النفايات المنزلية من المصدر وتحويل الفضلات العضوية إلى سماد عضوي يمكن ويمكن استغلاله في الحدائق المنزلية. وتستهدف هذه التجربة في مرحلة أولى 100 وحدة سكنية بالحي المذكور، سيتم تحديدها نهائيا بعد إتمام الاستبيانات اللازمة. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين بلدية مساكن وجمعية استدامة للتنمية المستدامة، الشريك الرسمي للبلدية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والسيد ماهر المجدوب عضو المجلس المحلي للتنمية بمساكن وممثل المنطقة عمادة الجديدين والهلال الأحمر التونسي. والدعوة مفتوحة لكل المنظمات والجمعيات المساهمة في إنجاح هذه التجربة النموذجية التي تلتزم بلدية مساكن بتسخير ما يمكن توفيره من إمكانيات مادية ولوجستية لتعميمها وتطويرها هذا. وقد تم يوم أمس وفي مرحلة أولى اتصال مباشر بحوالي 40 مواطن وحدة سكنية بنهج عبد الحميد القاضي والمنطقة السكنية المحاذية لمدرسة التحرير على أن يتواصل التدخل يوم 17 مايو 2026 والأيام الموالية. وكذا السيد سفيان التنفوري ولي سوسة بموافقة السيد عيسى موسى ولي المنستير انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة، وذلك صباح يوم أمس الأحد 10 مايو 2026 من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي، وبحضور السيدات والسادة الكتاب الكتاب العام لولاية المنستير ومعتمد المنستير وآمر المطار ومحافظ المطار والمدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة والمدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير وكافة الإطارات الجهوية ذات الصلة. وأكد السادة الولايات لحجاج البيت الحرام حرص الدولة التونسية على توفير أفضل الخدمات والإحاطة اللازمة لحجيجنا الميامين لأداء مناسكهم في أفضل الظروف، رجينا من الله أن يكون حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا. كما تم توجه ولي سوسة بالشكر إلى السيد عيسى موسى ولي المنستير وكافة الإطارات والمشرفين على مطار المنستير على جودة الخدمات المقدمة للحجيج من حيث الظروف الانتظار وتبسيط وتسريع مختلف الإجراءات. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منتجي الخضروات والكروم بأنه من المتوقع تهاطل كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، مما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلج

ومراعاة مدة فاعلية المبيد المستعمل قبل إعادة المداويات، إضافة إلى احترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية للمبيدات المرخص لها ضد هذا المرض حتى لا يكتسب الفطر المسبب مناعة ضد إحداها، وتأكد من استعمال بخاخات خاصة بالمداوات الفطرية. أفادت رئيسة قسم الأنعاش بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتورة جليلة بن خليل اليوم الاثنين بأنه لا توجد علاقة بين فيروسي هانتا وكورونا داعية إلى تجنب الخوف والهلع من هذا الفيروس، خاصة وأن نسبة انتقاله من الإنسان إلى الإنسان ضئيلة جدا وعدد الإصابات به محدودة جدا. وأوضحت بن خليل خلال التصريح الإعلامي أن فيروس هانتا معروف لدى الأوساط الطبية منذ الثلاثينيات وينتقل للإنسان عبر القوارض الفئران والجرذان من خلال ملاسمة فضلاتها أو استنشاق الغبار الملوث بها، مشيرة إلى أن الفيروس ليس مستجدا كفيروس كورونا وينتشر جغرافيا بشكل أساسي في أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا. وأكدت أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، لافتة إلى أن عدد الإصابات به في فرنسا على سبيل المثال لا يتجاوز 100 إصابة. وشددت بن خليل على أن هذا الفيروس ليس لديه أي دواء أو تلقيح، داعية إلى تجنب تنظيف الجاف للفضلات الجرذان واستعمال مواد تنظيف إلى جانب غسل اليدين فورا بعد القيام بذلك. وللإشارة فقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين أن الفحوصات أظهرت أن فرنسية من الركاب الذين تم إجلائهم من سفينة الرحلات السياحية قد ثبتت إصابتها بفيروس هانتا، وأشارت أيضا إلى أن 22 حالة مخالطة مسجلة داخل فرنسا. حال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم الخميس الفارط مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزع على ثلاثة عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجالس الوطنية للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. واعتبر أصحاب المبادرة أن المنظومة التشريعية في تونس شهدت منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدة تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية، مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بالتعقيد وصعوبة الإلمام بجميع أحكامه من قبل المترشحين والناخبين والمتداخلين في العملية الانتخابية. وأكدوا الحاجة إلى العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي، إلى جانب تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة للناخبين والمترشحين ومختلف المتداخلين في العملية الانتخابية، مما يعزز الثقة في المسار الانتخابي. وأضافوا أن المجلة الانتخابية من شأنها تعزيز الأمن القانوني للعملية الانتخابية من خلال إزالة التداخل بين النصوص المختلفة وتوضيح الإجراءات المنظمة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات والاستفتاء وإرسال دليل قانوني موحد للانتخابات يمكن كل من المترشحين والناخبين والإدارة الانتخابية من الاعتماد على مرجع تشريعي واضح وشامل ينظم مختلف العمليات الانتخابية، بداية من التسجيل في القائمات الانتخابية وصولا إلى
إعلان النتائج النهائية، كما ترمي المبادرة حسب وثيقة شرح الأسباب إلى ضمان انسجام المنظومة الانتخابية بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، إضافة إلى تنظيم الاستفتاء في إطار قانوني متكامل ومتناغم، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية

0: وتيسير النفاذ إلى القواعد القانونية المنظمة لها لدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين. تعلم شركة النقل بالساحل كافة المترشحين للمناظرة الخارجية لانتداب إطار وأعوان بعنوان سنة 2023 أنه يمكنهم الاطلاع على النتائج الأولية للفرز أو لفرز ملفاتهم على موقع ويب الشركة. ووفق بلاغ صادر عن الشركة يمكن للراغبين في الاعتراض على نتيجة الفرز لملفاتهم تحميل مطلب الاعتراض على العنوان الإلكتروني للشركة وإرساله عبر البريد أو إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للشركة، وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر القائمة الأولية للمترشحين المقبولة ملفاتهم، أي بتاريخ 20 ماي 2026. ولا يتم اعتماد إلا ختم مكتب الضبط المركزي للشركة لتحديد تاريخ قبول الاعتراضات. وبعد الانتهاء من دراسة مطالب الاعتراضات ستقوم الشركة بإعلان عن تاريخ إجراء الاختبارات، وسيتم إعلان المترشحين المقبولين عبر البريد لدعوتهم للحضور. تتواصل في ولاية المنستير الاستعدادات الحثيثة للموسم السياحي 2026، حيث شملت هذه الاستعدادات سلسلة من جلسات العمل بمقر ولاية المنستير وزيارات ميدانية إلى المنطقة السياحية. وخصصت جلسات العمل لاستعراض مختلف عناصر الجاهزية اللوجستية والأمنية والبيئية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وتنشيط دوراتها الاقتصادية، فيما مثلت الزيارات الميدانية إلى المنطقة السياحية مناسبة لمعاينة واقع النظافة والبيئة والخدمات الأساسية ومعالجة النقائص المسجلة. كما تم التطرق خلال الجلسات المتتالية إلى وضعية المسالك والطرقات، وتم تأكيد على تنظيف حواشي الطرقات ومسح المسالك وصيانة ومعالجة النقائص. وتسخر جهة المنسير بإمكانيات سياحية هامة، إذ تضم 51 مؤسسة إيواء بطاقة استيعاب جبلية تقدر بأكثر من 24 ألف سرير، من بينها 38 نزلا مصنفا توفر أكثر من 20 ألف سرير، مع التأكيد على ضرورة مزيد تثمين هذه الطاقة السياحية، خاصة في ظل وجود طاقة غير مستغلة تقدر ب 2153 سرير نتيجة غلق بعض الوحدات الفندقية. وتؤكد الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2026 إلى موفى شهر مارس 2026 تطور ملحوظ في النشاط السياحي، تمثل أساسا في ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 23.4%، إلى جانب زيادة عدد الليالي المقضاة بنسبة 18%، وهي مؤشرات تعزز الأنال في تحقيق موسم ناجح ومتميز. وشدد والي الجهة عيسى موسى خلال كل الاجتماعات والجلسات المنعقدة على ضرورة بلوغ الجاهزية التامة لكافة المتداخلين مع انطلاق الموسم، مشيرا إلى مواصلة عقد جلسات دورية لمتابعة نسق الاستعدادات وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق لإرساء دورات تكوينية سريعة لتأهيل الموارد البشرية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة وتعزيز صورة المنستير كوجهة سياحية رائدة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات مع خطية مالية قدرها 20 ألف دينار في حق متسولة في شارع الحبيب بورقيبة وعدة أنهج بالعاصمة، من أجل تهمة الاتجار بالأشخاص، وذلك على خلفية تورطها في استغلال أطفالها القصر في عملية التسول. وتعود ملابسات الملف إلى رصد المتهمة وهي تعمد إلى توزيع أطفالها في نقاط حيوية بالعاصمة وإجبارهم على استجداء المارة تحت ظروف قاسية لجمع مبالغ مالية تعود إليها بالكامل. وكشفت التحقيقات أن الأم كانت تستغل صغارها سن أطفالها لاستعطاف المواطنين، مما اعتبرته المحكمة شكلا من أشكال الاستغلال الاقتصادي والانتهاك الجسيم لحقوق الطفل. تم في إطار الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف 1 لفائدة 80 مؤسسة عمومية مما مكن من تقليص 4000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقياس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومتابعة أدق أو متابعة أدق الاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. وأحصت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في ساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلا عن تخفيض ب 14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. ويجسد برنامج الانتقال الطاقي التوجهات الوطنية لانتقال طاقي، ويحولها إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والبيئة داخل المؤسسات العمومية. جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري تأكيد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح لوكالة تونس إفريقي الأنباء للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية ولا يقل سنه عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين لا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب أن يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تحديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. كما أشار إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحددة ب 5000 دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع في سنة 2025. هذا شعنا في الريكاب، باش نواصلوا بعد شويه اكيد نحكيوا على عيد الاضحى، نحكيوا على الاضاحي وربما الاسعار المنتظره فيما يخص اللحوم الحمراء خلال فتره عيد الكبير بعد شويه مع سيد حبيب مصباح كهية الغرفه الجهويه للقصابين في القناص. مرحبا
1: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: اسمعوا في القناص على لرم فم.
1: 11:52 دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى. سعيد برشا معنا للمباشر السيد حبيب مصباح كهية الغرفة الجهوية للقصابين بسوسة. سي الحبيب أهلا وسهلا مرحبا. سي الحبيب معنا ولا مش معنا؟ نعود الاتصال بالسيد حبيب مصباح أكيد كهية الغرفة الجهوية للقصابين بسوسة. نحكيه على الأسعار أكيد متاع اللحوم, نحكيه على العلوش متوفر ولا لا, زادة كيف نحاولوا ربما فيما يخص الفترة هذه كما قلنا لأنه يكثر الحديث برشا فيما يخص أيضا نقاط البيع والإقبال نشوفه متاع المواطنين, ونعرف خاصة أنه نقولوا احنا الجزارة اللي هما في الواجهة والكونتاكت المباشر ديما مع المواطنين أكثر حتى شوية ربما من الفلاحين. حاولوا احنا في هذا السياق نبسطوا الأمور ونوضحوا الوضعية بالضبط للمستمع اللي تبع فينا والمواطنين أكيد في مساكن وأيضا خارج مدينة مساكن وحتى المستمعين برا. سي الحبيب أهلا وسهلا مرحبا. كل الشكر ليك على التدخل معنا سي الحبيب. تعرف الجزائر هو ربما الحلقة ربما الأقرب للمواطن خلال الفترة هذه سي الحبيب, أكثر ربما حتى من الفلاحة لأنه الكونتاكت الأكثر باش يصير, لأنه بتعرف ربما حتى المقدرة الشرائية برشا يقولك ناخذ شوية الحم. نحاولوا نبدأ نحكيوا على ربما الأسعار, شنو الوضع تو سي الحبيب, متوفرة السلعة ولا لا, وقراءتك ربما للأيام القليلة القادمة بحكم أكيد يعني أنت يعني في الدومين وتعرف ربما السوق وال العرض والطلب اليوم, شنو الوضعيه بالضبط فيما يخص اللحوم الحمراء سي الحبيب؟
2: والله شو نقول لك انا بالنسبه للحوم الحمراء ما تعرف انا تو في البريود نتاع فطم وصلنا احنا في ماي, معناها تجم تقول المرحله الاخرانيه نتاع عمليه الفطم بالنسبه للجهات وبالنسبه للفلاحه اللي مش تواجه غلمها وسعيها وكذا. بالنسبه للسعي الموجود راه ما نخبش عليك, البركوس موجود والعلوش موجود تاع السناء خاصه البدري موجود, السعي موجود ما نقولكش موش موجود, فهمت؟ موجود الاسوامات ما تختلف من جهه لجهه وحسب الميزان وحسب النوعيه نتاع اللحم شنو.
1: قلت موجود, دونك كي نقارنوا احنا عملناه السنين سي الحبيب باعتبار انه في كل عام نذكروا حتى التدخلات السابقه نقولوا راهو السعي ناقص راهو العلوش ناقص شويه, افضل شويه خير الوضع من عملناه ولا السلعه موجوده؟
2: والله افضل, عرفتش علاش افضل سي مادي لان السنين الناس ما عاشت شويه في الخضار, رغم ان الخضار ماهوش قوي ومازال ميه في البريود دولة وقت اللي هي ولدت وقت اللي عندها علوش تبع فيها وقت اللي ترضع فيه في الحليب نتاعها, فما الحشيش والخضار ما تعرف الخضار ديما يعطي الحليب يعطي معناها ويقوي الناجع, فهمت؟ مش كيما العلاف, فهمت؟ بالنسبه للعلوش خاصه البدري ولا باهي تو, فما عن سلعه بدريه تاع السنين فما يعمل حتى 20 كيلو معناها الحمل. فما نوعية تعمل حتى 20 كيلو خير من 20 كيلو, هي بدرية معناها تودت بكري شوية كما نقولوا
1: سي الحبيب. كي نقول
2: 5-6 أشهر
1: كي نقولوا خير شوية من عام ناول, لكن كي نشوفوا ربما ونقارنوا ديما السوم طلع شوية باربور عام ناول, علاش باش نجمو نفهمو؟ ماشي باش نحكي على الحم تو, نحكي على العلوش اللي يضحي والاسعار المتداوله واللي شفناه ربما في على الفيسبوك واللي نسمعوا فيه البرة ربما حتى ما عند الفلاحه. باقي السوم رغم العام خير شويه لكن باقي السوم قاعد يطلع, باش نفسروه هذا؟
2: مش قاعد يطلع مهدي, راهو لازم تفهم حاجه لكل مقام الحديث. احنا تو تنجمش تشري 20 كيلو الحم انت بتسعمه 1000 ما يعطيهم لك حد. صحيح. نقولوا 20 كيلو بحية بتسعة ما تلف ولا بمليون ولا ب11,000 ولا ب12,000 رغم يعطيهم لك حد. حتى ولو السعي موجود, عرفتش علاش؟ على خاطر هو كالجهة ولا 20 كيلو ولدته الناجح 5-6 شهور التالي هو متكلف على مولاه, فاش متكلف؟ متكلف في أمه حضرها وقت اللي هي 10 تقعد 5-6 شهور تقعد. هي قاعدة تصرف وقت اللي مش تصرف كل مش يتفقل على ولدها وزيد ولدها داكوردو ما هوش مش يفرح من باب ربي, لكن لابد معاهم بشوية عالفة زيادة باش الحشيش وحده ما يعطيش اللحم على طوال يعطي اللحم. وقت اللي يبلغ الحشيش يولي بهك الوقت وين يعطي اللحم. أما ما داموا في البريود الأولى راهو مازال مية ما يعطيش اللحم راهو. وأسأل تحب أسأل أسأل أسأل الناس المجربة تعرف الهدرة
1: هذي. الأضحية قديش منين لمنين تنجم حسب اللي ربما عينته؟
2: والله الأضحية ما نخبيش عليك.
1: اللي الضحية نحكي
2: من 1100 حتى زملين ونص. راهو كي نقول زوز ملايين ونص راهو فيه 40 كيلو لحم. 45 كيلو لحم. والصوف. وكي نقول 1100 راهو 1100 ماركه 13 كيلو لحم ها نقولك.
1: انا صغير شوي.
2: صغير ديما راهو سمو ما نخبيش عليك راهو المشيخ عنده صغير انا ما نخبيش عليك بالنسبه اللي مش حبي يضحي عند فكري انا. ياخو حاجة يوجع روحو طريف زيد 100 200 ياخو حاجة بالغة يلقى فيها اللحم ويلقى ما ياكل هو هاي. على خاطرش توا الزوايد والظريف راهو ديما سامو فوق ظهره وديما مطلوب علاش همش نفسرلك حاجة. بالنسبة توا السائل الموجود توا البريكس الكرافون بزوز بزوز ونص 18 وب 17 هذه السلع كلها هذه تلقطت عاملاه والاكل كما نقول الكشبي وكلام كل دمخر وكذا خذته ناس وصبرت له وعانت له سخانه وعانت له معناها وتوكل فيه وتشرب ولهيت له حطته في الظل باش هو حضر للبريود نتاع العيد الكبير. تو الناس اللي مش تبيع على ليش هالكبار الكل سلعه الشينه نتاع 30 كيلو 35 كيلو راه نحكي في اللحم مانيش نحكي في الحي. من ميزان حي نتاع 70 و80 و90 و50 و60 فهمت السلعة هكية تو كي بيع سلعة الخشينة هذيكية بالنسبة الدريانة فو ماش عندها مستقبل بالنسبة لي له هو يلزم ياخو أقل سوم ناقص 100 و200 و300 و5 باش هو يحضروا العام الجاي في العيد الكبير إن شاء الله.
1: والسوم هذي ما عند الفلاح طولة سي الحبيب نحكيوا.
2: أنا نعرف فلاحة عندها بريكس يخلق الله باعتها ب18 فلاح باعها ب18 انت يشوف معناها قشار مشيخ ومشي يهز يبيع بالكريدي ولا يبيع بالحاضر ولا يبيع الشريكه ولا يقعد يستنى في فلوس ولا يستنى في كذا راهو هذه الحالات الكل تثقل على الشيط راهي.
1: سي الحبيب كي نحكيو تو دونك على الاسعار هذه بتاع فيما يخص الاضحيه ولا العلالش بصفه عامه به نبداو اللحم تو تقريبا بقداش يخدم منين لمنين سي الحبيب ديما نحكيو على اللوش اللحم على اللوش.
2: والله اللحم نتحسر واقع اللحم يخدم من تو يخدم من 50,000 حتى 60,000
1: من 50 من 50 ل 60 قبل تقريبا نقولوا احنا تقريبا جمعتين من من من العيد ولا اكثر شويه 20 يوم تقريبا
2: في الفتره هذه يا سي مهدي راهو مش كل علوش راهو بالنسبه للسومات نحكي لك فيها الكل راهي فيها برش وفيها العلوش راهو باش نبداو واضحين مع بعض
1: واضح متفاهمين النقطة هذه به سي الحبيب في الأيامات هذه المتبقية قبل العيد متوقع باعتبار فما عرض وطلب وربما الإقبال والناس تبدأ تلوج وتنقص ربما الغنم تنقص شوية ربما السلعة تنقص شوية متوقع يزيد شوية الأسعار متاع اللحم في الفترة هذه ولا
2: والله استابل هذا يرجع لمردودية العرض والطلب ومردودية السوق شنو هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ما تنسيش السلعة اللي نذبحها احنا كزازارة مثل 13 15 18 حتى نقولوا حتى 20 كيلو هذه ما نعرف ما يخليهنش الرباير ما يخليهنش الرباير بخلاف الضحايرة والرباير مش ياخذها وكوت كوت منا ولا منا مش ياخذها مش ياخذها ومش يخليها لعام الجاي سينو عام الجاي ما تبقاش بركوس وراو للأمانة وقع شوية تخلوية في البريادولة متاع العام كانت تذكرش وقت اللحم وبربعين و39 و45 وكذا برشة بركوس تقضى عليه برشة بركوس تذبح اللي ما نرمال ما يقعد العيد ويتباع للضحاي ممكن لسوا متر أقل من هيك
1: دوك
2: تذبح
1: كي بش
2: تقضى عليه كي نقول لك قضاء عليه ثم ما نخبش عليك ثم بربع تدخلات هي اللي قضات على الثروة الحيوانية بالنسبة للعيد الكبير.
1: هذا باش يأثر معناها توقع انه ربما يأثر على الاسعار من بعد في الايام القادمة.
2: اه طبعا ما نخبش عليك انا طبعا بالنسبة للسلعة متاع سنين وفما الفطم ومشكل فما ناس فما ناس الضحية على العلوش متوسط فما ناس الضحية حتى على برشني فما ناس الضحية حتى على فطيمة يضحيوا الناس اماكن راهم فما ناس حتى ارخت بقر يذبح حتى عزلة متاع تابع البقر فهمت كل البلاد وبرنامجها كل بلد وضحيتها فهمت بالنسبة أما بالنسبة راهي الناس كل بإذن الله بالنسبة للناس كل تتجزى وتتكفى وما شوش نقول لك أنا الجوايد السلعة الجوايدة راهي موليها مش ياخذها غالية راهو نقول الضحايا راهو مش ياخذ السلعة الجوايدة راهو ما تيحلوش تحت المئة ألف كيلو لحم نتاع الضحية
1: 100 دينار
2: والله لا تيحلو تحت المدار في اللي عملناه لسيدي ناس انا قطعت لهم في حانوتي ولدي قطع لهم
1: احنا نعمل حسبة هو العلوش شوية اللي تحكي عليه قديش في من كيلو تقريبا
2: يودي فما حتى يودي فما حتى 13
1: والله كيلو معناها سي الحبيب فيه
2: والله
1: تقريبا
2: والله شو
1: قديش في من كيلو جويد
2: انا هو
1: اللي قلت لي العلوش الجويد
2: على الجويد مش تلقى 19 كيلو وشي حتى ريحته حرام ما يجيش راه عندي انا ما يضحيش راه
1: مش يكلف له بمليون هذا تقريبا سومو
2: 19 كيلو اقل شيء مليون انت كما هو ستو كما مش يضح علوش كما هيك علوش مش يضح مش يضح على الدوارة والراسة
1: من الكيلو تقريبا مش يتيح ما بين 90,000 و100
2: هذا تولي مش يتبع السلعة جويدة وحسب امكانياته وقالين راه ياخو حاجة ابلغ شوية وزيد 100-200 فرنك وياخو سلعة مع طبرة اللي معناه يستمتع هو وعائلته وما تتكلفلوش غالية على خطرش هو تو الجويد اللي نحكيوا عليه احنا والناس تستغبط فيه وحتى الزازارة تستغبط فيه راه ما نخبش عليه حتى في البيوان تاعهم في الحانوت هو سعادة مخير من الخشين الخشين فيه نقص ياسر راه وانا نعطيك علوش مش كيما نبيع انا علوش في 12 كيلو 13 كيلو في نعوضهم يقولي 25 كيلو نذبح علوش 25 كيلو معناها كي نذبح زوز خير من نذبح علوش واحد 25 كيلو وخاصة كتبيها بالديتاي ديالها بالطرف في نقص كبير فما نقص نقص نقص كبير كبير هذا بالنسبة للبركوس الخشين كي يبيعوا الزازار راهو اما مش ياخذ الوكيل انا عادي بالنسبة لي له هو كل شيء له هو لخاطرش وما شوش نقول لك يا مهدي يا اخويا راهو خير ربي موجود هو راه وما جزى الخليقه كالخالق
1: هو انتم الحلقه الاضعف ربما في الـ في الـ في الـ في اليساير الكل سي الحبيب ديما في الاخر اللوم يجي على الجزائر يقول اه مغلين علينا الاسعار ما تتقربش ما يرفوش بالزوالي
2: والله لا أي. والله لا والله اسمع ما خبيش عليك ما نقولكش ليه يعني فما بعض ناس اسمع راه ولا عنده سبريكو ماريشال ولا انسان طول عمره طول في الخدمه هذه وتعدى عليه الحلو المر رغم نجمش يعمل الحاجات متاع الأولاد تعمل فيها تو نحسك الرسمي
1: ايه وخطر مو الحلقة فيها برشا متداخلين زاد احنا باش نفهموا اليوم علاش السوم باش نفهموا السوم علاش يوصل بار اكزامبل 60 ولا 65 وينجم يفوت في العيد
2: بالنسبة للبريود هذه راهو شهر التالي رمضان ورجي راهو سيماتي فما ناس تدخل على السيركوي ما همش ولاد الدومين يدخل عنده فلوس يمشي يشري لك اخوي انت تصوم بالف ويصوم بالف ومية وانت تصوم بخمستاش وتصوم بسبعتاش انت تصوم بزوج وياخذ زوج ومية زوج وميتين عنده مش يصب عنده مش كم مش يعطي
1: وشنو
2: الناس يبيع لها والناس اخرى وفما حتى شركات راهي تاخذ من عند ناس معناها فهمت متعودين معاهم ياخذوا لهم ويبيعوا الموصل نتاعهم بالكيلو ويصبر عليهم في الفلوس وفي العام باش يخلصوا بعد عام يساعدوا الموظف ياخذوا علوش حتى زايد 100 ولا 200 ما يحسش بهم علاش ما يحسش بهم لانه يخلصهم كل مره طرف.
1: في ما يخص العمل نتاعكم انتم خلال فترة العيد ديما تكون فما برمجه خاصه مع البتوار مع باش ربما تجزيو
2: والله ايش نقول لك اخويا مهدي مساله البتوار ومساله الخدمه نتاعنا انا بيريود حديث ما نجمش نحكيه لك انا تو ما تحب برشا وقت وما تو صادف فرصه اخرى نتحدث على موضوع البتوار وعلى الخدمة وظروف البياترة وظروف القطاع ككل. ما أنا إذا كان مش نمشيه مش نمشيه بالنمط هذا اللي قاعد صاير توا راهو غدوة ما عادش بتورك مش تخدم راهو.
1: رجعنا فيما يخص البتوار, رجعنا نقطة البداية, الموضوع اللي طرحناه المرة الفيت سي الحبيب.
2: والله مش نقطة البداية الحقيقة, ما فما إشكاليات أخرى كبيرة, إشكاليات كبيرة تنتقابل ونحفت فيها مهدي ما تجيش على الهواء هكا مباشر. أما فما برشة معاناة وفما برشة تذمر وبرشة أمور ماهيش هي بالكل بالكل فيت.
1: واضح سي الحبيب, يعطيك صحة, كل الشكر ليك على تدخلك معنا وان شاء الله
2: فمش حتى مشكل لاني اتوم ما في كل وقت انا موجود وما نخبيش عليك. انا طول مشيش اللي يعرف فيش لازم يتبع ديما الباهي والسمع, يتبع الرب, يتبع لفير الحمد, يتبعش معناته انت مش صدقة لله في سبيل الله. هي انت تلوج نقص 100 ولا 200 ولا 3 وما تلقى ما تعطيك لا يا ربي لا ليك. فهمت اخذت توك مش تاخذ انت علوش اللي كنتي مش تاكلوا في دارك ولا عندك فرح ولا مناسبه انا اللي كتبك هو. اما راهو انت هذايا عندك فيه باين الخالق سبحانه وعز وجل, راهو مش كيما علوش 20 كيلو كيما علوش 10 كيلو. 10 كيلو مش تخرج منه ربع لله باش تلقى زوز كيلو زوز كيلو ونص باش يخرج هاكم هما, وكي تبدا علوش 20 كيلو مش تخرج 5 كيلو فهو تعطي العيله برك تعطي 3 4 عيال.
1: صحيح,
2: وكل واحد وش عنده في مخه ودعمي
1: وش عنده في جيبه زادة.
2: والله يا اسماني انطلق حاجة ايه. انا نمن بحاجة واحدة هي التوضحية ليش جعلت هي ما في ديه هي ولا ايه. في ديه لشكون هي, هي في ديه للبشر لك شخص هكا ربي قال لك كان في استطاعتك عملها مش استطاعتكش ما تعمل هيك ايه. انت كي مش تبدي روحك بالمال نحي حاجة أخرى ما تعملهاش في حياتك وعندنا برشا حاجات زايدة في حياتنا وانت تفهمها وانا نفهمها.
1: أكيد, شكرا لك سي الحبيب, يعطيك صحة بارك الله فيك. السيد حبيب مصباح نائب رئيس أو كهيئة الغرفة الجهوية للقصابين بسوسة, حاولنا بطبيعة ربما نوضح له الصورة وأكيد لأنه الأيام القادمة نتصور تزيد توضح أكثر فيما يخص خاصة أسعار اللحوم الحمراء, نحكي على العلوش بطبيعة وفي ظل ربما الأسعار نشوفها متوقع ربما يبقى السوم في الستين هيك ربما يزيد شوية ومتوقع ربما حتى يرتفع الأسعار بطبيعة. نحاول احنا حتى خلال الأيام القليلة القادمة نعاودوا ربما نشوفوا شنو الوضع بطبيعة وفيما يخص أيضا نقاط البيع والأسعار مع الفلاحة أكيد بطبيعة في مواعيدنا القادمة. مش خليكم مفاصل قصير وبعدها أكيد مواصلين حديثنا في القناص. مرحبا,
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على ميرم افام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958, تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
5: الو
6: عسلامة مسيو, ستاسيون لاندولسي موتورز معاك, حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة, عملنا لها الفيدونج, بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران, شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
5: فريمون يعطيكم الصحة, هاو فيسا فيسا.
6: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب, ميكانيك, إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين, أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على الرمفام،
3: مقيد الاشهار على الرمفام.
4: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
5: بارافارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارافارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.

يعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و34 دقيقة. معنا للمباشر سيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. سيد يوسف أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك سي مهدي ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة لرم فم.
1: كل الشكر لك على التدخل معنا سي يوسف. نحكيه على جلسة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وخاصة فيما يخص نحكيه على مقترح القانون المتعلق بقانون تنقيح أو قانون مكافحة جرائم المخدرات وإضافة فصل مهم برشا هني ينص على إجبارية إحداث مركز بكل ولاية لمعالجة الإدمان من المخدرات. هذه الآثة اللي انتشرت بين شبابنا للأسف سي يوسف. مشروع مهم وأكيد تناولتوا عديد النقاط من خلال الجلسة هذه سي يوسف.
2: بالضبط سي مهدي، كما تعرف هي المبادرة متاع يعني تنقيح يعني القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. كما تعرف في مادي احنا تقدمنا 15 نائب بمبادرة هذه في مجلس نواب الشعب، اللي كنت من ضمن معنا 15 نائب القدم المبادرة هذه، وكانت معنا جلسة هي جلسة استماع معنا مسترسلة لعديد من الأطراف المتداخلة في الموضوع اللي هو مكافحة المخدرات، اللي هو مؤخرا استمعنا لممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكذلك ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، لأنه زاد كنا نسمعهم يعني على الأقل أعطونا معناها بعض التوضيحات في موضوع معناها الإدمان، خاصة في موضوع يعني إدمان المخدرات. سيمادي تعرف اللي ظاهرة الإدمان هي معناها تصنفت كإشكال صحي بامتياز، لأنه يعني اليوم إذا كنا نحكيه على الإدمان نحكيه على معناها المدمن هو يعتبر مريض، ولهنا تصير المعالجة متاع المريض معناها يتصنف كأنه مريض من المرضى، معناها يعني اللي يتعرضوا للمرض معين. والمعالجة ذي سيمات تجاوز راهو المقاربة الزجرية التقليدية وتستوجب معناها مقاربة شاملة اللي هي لازم يكون فيها الوقاية والعلاج والحالة النفسية والاجتماعية بالنسبة للمرضى هذوما من إدمان المخدرات، بجانب التصدي الأمني والقضائي لشبكات الترويج والتجارة بالمخدرات، لأنه زاد المسألة ذي مهمة برشا في مادي تسمى كي نتصدوا معناها للشبكات اللي قاعدة تروج في المخدرات في بلادنا.
1: سي يوسف أنت من خلال جلسة الاستماع هذه حضروا ربما من أهل الاختصاص استعماتوا لهم ربما والمقترحاتهم في هذا السياق ولا؟
2: هو يعني كما قلت لك اللي يعني اقترحوا اللي حضروا في يعني في الجلسة ذي هما الهيئة الوطنية للصيادلة وكذلك أنا نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة واللي هما معناها مشاتونا معناها أعطونا معناها جاء بسطة على موضوع الأدوية معناها اللي تعطى معناها في المجال هذايا ومعناها الرأي نتاعهم نحكيو خاصة معناها فنيا تكنيك ما كيفاش ينجم معناها تصير معالجة الظاهرة هذه، لأنه إلى جانب معناها الاستماع لوزارة الداخلية ووزارة العدل وغيره معناها من المداخلين في الموضوع هذايا، كذلك الصيادلة معناها كان عندهم بالحقيقة الحقيقة بعض المقترحات معناها المهمة، لأنه تعرف الإحصائيات الأخيرة في نادية أرقام مفزعة تم تسجيلها فيما يتعلق بتنامي نسب تعاطي المخدرات وخاصة في صفوف التلاميذ والشبان. وزاد عطونا حاجة زادة مهمة في نادي اللي هو تطور المخدرات يعني وصعوبة كشف بعضها عبر التحاليل التقليدية، يعني فما أنواع من المخدرات اللي ما التحاليل العادية ما تنجمش تكشفها، ذاك علاش يلزم معناها زادة تكون فما مقاربة اللي باش تكون يعني يصير كشف على المخدرات اللي معناها اللي قاعدة تجي اللي هي نوعية جديدة اللي ما ماهيش النوعيات التقليدية اللي نعرفوها. وتون أعطيكم حتى فما مثلا فما إشكاليات فيما يخص المخدرات السوداء اللي هي الدروغ دوس اللي هي مش كيما المخدرات البيضاء في مادي، هذه كيف ما عندناش مراكز باش تعالج النوعية بتاع المدمنين في المجال بتاع المخدرات السوداء. كيف عطونا معنا بعض التوضيحات معنا الأخيان في عن هيئة الصيادلة اللي هو ثم استعمال غير مشروع لبرشة أدوية ذات خصائص إدمانية. والحقيقة هو حتى منا ترون كيفاش الناس اللي تروج زادة في السلعة متاع أدوية منا اختيرة واللي هي قاعدة تتروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي منا من غير لا وراق لا حتى شيء منا يحكيوا على الأدوية منا المجهولة المصدر اللي منا قاعدة تدخل الحقيقة يعني في مسالك توزيع اللي هي خارج المسالك اللي عملتها الدولة وهي ذلك كيف حذروا منها وقالوا لو فما معناها عديد النوعيات اللي معناها قاعدة تدخل في شكل تجي تدخل معناها أدوية معناها اللي تتوزع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي تجي في وسط تلقى هو معناها اسمه دواء وتلقى في وسطها معناها دروغ كيفاش مش تطلعها انت معناها لان السيرتي هذه يلزم منع كذلك معناها تسويق الادويه هذيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيعها عن طريق معناها وسائل التواصل الاجتماعي كيف كيف انا تقول هنا هو المقترح الحقيقه معناها كنا رقمات سحب الدواء من الصيدليات العموميه والخاصه وتجديد الرقابه على بيع الادويه عن طريق معناها هذه وسائل التواصل الاجتماعي وتعرف المادي هو يعني انتشار شبكات الترويج كلها الأغلب تقع في محيط المؤسسات التربوية والأحياء السكنية خاصة الأحياء الشعبية منها لأن سيمادي الحقيقة طلب بشدة منها بضرورة إحداث مراكز جهوية مختصة لعلاج الإدمان والإحاطة النفسية والاجتماعية بالمدمنين مع توفير الطرق الطبية والشبكة الطبية المختصة كيف ثم زاد البعض من زملائي كذلك منها اقترح معنى دعم برامج توعية داخل المؤسسات التربوية والفضائيات الشبابية والرياضية والثقافية في مهدي لأنه اليوم تعرف وزادة حتى التوعية ونشر التوعية أهم ممكن من العلاج ونحاولوا معناها نتصدوا للظاهرة هذه معناها بقوة خاصة معناها لدى الأطفال والشباب معناها اللي خاصة في المؤسسات التربوية والفضائيات الشبابية والرياضية واليوم سيمادي رابوش نبدأ الحين وهذه هي المسألة معناها اللي الحقيقة ركزت لها برشا في الموضوع الجلسة اللي هو خلق معناها المؤسسة هذه اللي تعالج الإدمان بكل إجبارية هذه قلنا حتى إضافة فصل قانوني في إجبارية توفر الدولة مركز معناها لمعالجة الإدمان في كل ولاية من ولايات الجمهورية لأنه مش معقول زادة نلقى بعض المراكز اللي هي بعيدة
1: هما زوز ولا ثلاثة يظهرلي بنزارة وصفاقس ويظهرلي فما واحد آخر
2: بالضبط في سمادي معناها قلة المراكز يعني معالجة الإدمان واللي هي بالطبيعة ترجع ممكن كذلك يعني للإشكاليات اللي معناها متاع عدم توفر الإطارات الطبية والشبه الطبية المختصة في الموضوع ضايع ممكن زادة كذلك ممكن نقص الاعتمادات لكن لو اعتمادي يعني الحقيقة حتى ممكن في قانون المالية اللي مش يجي ممكن مش نعمل فصل قانوني اللي هو يعني يحط إجبارية في خلق يعني المؤسسات هذه أو المراكز هذه في أقرب الأجيال لازمها تتبرمج تحط لها فلوس.
1: فما نقطة مهمة أنت حكيت على التوعية ربما الوقاية خير من العلاج سي يوسف خاصة في انتظار في ظل انتشار الظاهرة هذه في الوسط المدرسي اليوم هذا اليوم واقع قاعدين نعيشوه اليوم مهم برشا ربما الرسائل هذه توصل حتى داخل المؤسسات التربوية وربما يكون فما مجال متاع دقائق من عرش قديش في الأسبوع لتوعية التلاميذ بمخاطر اليوم المخدرات ويعني عملية الترويج متاعها اللي قاعدة نشوف ربما الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي والأحداث ربما والأشياء اللي تصير بصفة يعني بشكل تقريب شبه يومي سيوس
2: وكنت أتذكر سيمادي في أول سنة دراسية وللاقة استحسان معناها الناس الكل وحبيت حتى نذكر معناها الناس الكل اللي هي كل فرق الأمنية اللي تبدأ موجودة في محيط المؤسسات التربوية رغم مهم جدا اليوم تلقى معناها الشرطة موجودة في حرم المؤسسة التربوية وأنا مشكور الحقيقة من خلال إذاعتكم مشكورين السلطات الأمنية خاصة نحكي لتوسة الجنوبية وشكر خاص للسيد رئيس مدير الإقليم تاع سوسة الأخير اللي قايمين بزور كبير الأخير، يعني كل يوم نتعدى نشوف مثلا في المعهد المدرسة
1: العادية. هذا الحقيقة نعينه فيه بشكل يومي الحقيقة سيوسف، وأنا ربما نوافقك على كل كلمة ذكرتها الحقيقة، لأنه تقريبا منذ بداية السنة الدراسية تمركز الوحدات الأمنية، نحكي دائما على يعني ولاية سوسة مساكن ربما الزاوية في المناطق هذه المحاذية لمدينة مساكن، يعني تقريبا في كل المفترقات والمناطق القريبة وقدام أيضا المؤسسات التربوية، هذا مهم برشا، واللي خلى ربما سيوسف لاحظوا أنه العام هذا ربما الإشكاليات اللي شفناها في السنوات الماضية أقل برشا.
2: وذاك علاش سيمادي نادينا حتى لسنوات راه نديو بموضوع معناها يعني حماية المؤسسات التربوية، وما زلنا راهو نديو كذلك بتركيز كاميرات المراقبة اللي قاعدين زاد موضوع قاعدين نخبوا عليه، مش كان زاد المؤسسات التربوية بركة في ماد هو تشوف معناها موضوع يجبد موضوع، لأنه يعني اليوم احنا نتصدوا للجريمة معناها بصفة عامة، اليوم زاد التركيز الكاميرات المراقبة المفترقات الدائرية وضايا موضوع زاد نخبوا عليه وبمحيط المؤسسة التربوية راهو زاد مهم جدا، لأنه زاد التمركز الأمن ماهوش باش يكون زاد في معناها في معناها على أربعة معناها على الفترة متاع الدراسة الكل، تنجم فما أوقات اللي يغيب فيها الأمن ينجم معناها تصير حاجات في التوقيت هذاك، زاد كاميرات المراقبة تنجم زاد تعاون وحداتنا الأمنية و يعني في التصدي للجريمة، وخاصة لموضوع معناها ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية.
1: هذا أكيد بطبيعة فيما يخص المخدرات، ومرة أخرى الحقيقة نضم صوتي لصوتك فيما يخص العمل والمجهود الكبير، صحيح ربما منحيش والإشكال لكن بشي حد برشا من مخاطر اليوم المخدرات هذه والإشكاليات ربما تصير من المؤسسات التربوية. في موضوع ثاني سيوسف نحكيه على بعض الإشكاليات، ربما نحكيه على الزاوية القصيبة والثريات، نبدأ بالملعب القديم ملعب الزاوية القصيبة والثريات، فما جديد في هذا السياق يبدو لي؟
2: بالنسبة للملعب التعشيب الملعب البلدي القديم بمعتبين الزاوية القصيبة والثريات بمادي الحقيقة خذها مراحل باية، حاليا الموضوع تعدى على لجنة الصفقات بولاية سوسة، وقعت المسابقة على مشروع الملعب البلدي تعشيبه، وكيف كيف حتى القلعة الصغرى لأنه في نفس الإطار. مشكور سيد مندوب الجاوي للشباب والرياضة في خالد بكوش الحقيقة اللي حضر في الجلسة اللي تعاملت في ولاية سوسة تحت إشراف سيد كاتب عام ولاية سوسة وكل أطراف الداخلة، سيد مراقب المصاريف العمومية كذلك، يعني اللي الحقيقة دفعوا إلى باش ما يعطلوش المشاريع الشبابية، هذه المشاريع المهمة تعرف كلمة تعشيب الملعب البلدي القديم لفائدة لكل معناها الشباب مع تمدية الزاوية القصيبة والثريات، وخاصة نحكي كذلك على جمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة اللي اليوم ما عندوش ملعب، لما لا اليوم تحل على الأقل الإشكالية، اليوم كل الجمعية على الأقل معاش ترانا على البطيط اللي ترانا معناها على المعشب، كيف الأطفال اللي يعني خاصة نحكيه على يعني جمعية الأسد الرياضي واللي يمشيوا للملعب عبد العالي قدور، يكون الملعب ذاك على الأقل في البريود الشتاء ما يكونش بعيد عليهم، يكون قريب عليهم يعني قريب ليهم، يعني اليوم الحقيقة إن شاء الله كمنشأة رياضية مش حل العديد الإشكاليات لمعتمدية الزاوية القصيبة والثريات، وتحت ظن معناها الشباب والأطفال باش يمارسوا هوايتهم يعني في ممارسة كرة القدم.
1: باهي برشا باهي. المعهد الجديد في القصيبة سيوسف يظهر لي ثم بعض الإشكاليات خاصة فيما يخص تعبيد الطريق والإنار.
2: بالضبط الكوليج الجديد في لماذا احنا اليوم مشكور رجل الأعمال اللي من ولد الجهة ومن القصيبة معناها تحديدا اللي قريبا تنتهي أشغال المدرسة الإعدادية، وكما تعرف في مادي الإسناء معناها مش تحل أبوابها المدرسة الإعدادية إلى جنب مدرسة حي الازدهار، عندنا في المنطقة في معتمدين زي القصيبة والثريات زوز منشآت تربويه مش تحل، اللي هي لاول مره في التاريخ الحقيقه ما شفناش، معناها احنا ما جينا مؤسسه تربويه الا بعد قداش من عام، احنا بكل اخر مؤسسه تربويه في مدينه القصيبة سوسة اللي هي رجل اعمال اللي بناها سيد محمد بوعفيدة مدرسه الحمد اللي هي ممكن ثلاث سنوات التالي، لكن مثلا بالنسبه لزاوية سوسة بالنسبه للمدارس دي اخر مدرسه الامتياز سنه 2005 يعني قرابه ال 20 عام، تطور عمراني كبير جدا، يعني اليوم توسع كبير اليوم يلزم مدارس، يلزم كليجات اخرى بار كوليج هذايا، يلزم كوليج ثاني، يلزم ليسي زادة اللي عندنا زادة تعطيل ليسي هو الاخير كان محور سؤال شفاهي للسيد وزير التربيه نهار 18 ماي، لكن اجل كما تعرفوا الجلسات سينار جلسات خاصه الجلسه الشفائيه الاسئله الشفائيه الموجهه للوزراء. عندنا اشكالته في المدرسه العدديه بزاويه وخصوص مفريات اللي هي المدرسه العدديه مش حل ابوابها العام هذايا، لكن ما فماش طرقات وما فماش تنوير عمومي، واحنا حتى طلبنا بالتنوير العمومي لكل حي واد القوس قصيم سوسة، لانه زاد فما اشكال اليوم مش باش نزيد ننوروا يجيست البارتي اللي بحذا الكوليج، لازم تنور الحي الكل، لانه احنا الوليدات اللي يقراوا في المدرسه الاعداديه اغلبيتهم مش يكونوا من واد القوس، لازم يلقاو كذلك ارضيه مهيئه اللي توصلهم للكوليج. وتعرف في ظل معناها الاشكاليات الموجوده في مادي تو كنا نحكيو معناها
1: دي نعرش مازال معنا سيوس فولا سينو باش نكملوا، لانه فما نقاط مهمه خاصه فيما يخص الستيك، و دونك نحاولوا نعاودوا نتواصلوا مع السيد يوسف التومي نحكيوا على المعهد الجديد في القصيبه، ونحكيوا بطبيعه فيما يخص الفرع اللي باش يحل في دونك في الزاويه فيما يخص الستيك، ربما اخر المستجدات في هذا السياق مع السيد يوسف التومي. دونك الانقطاع يعني خارج عن ربما باعتبار ربما المشكلة في الريزو، ونحاول نعود نتواصل مع سيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب، نكمل أكيد الزوز نقاط النقطة اللي تهم المعهد، وأيضا فيما يخص موضوع الستيك بطبيعة رجع معنا السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. حاضر سيد مخرج بيه، حاضر معنا مرة أخرى سيد يوسف، مرة أخرى مرحبا سيد يوسف، خليك تواصل الفكرة متاعك سيد يوسف.
2: هو سيمادي أنا اليوم في أمس الحاجة للطرقات بمحيط المدرسة العددية بقصيبة سوسة، المدرسة العددية اليوم قلت لك ما عندهاش كياس غدوة، يعني إذا هي مش تحل معناها سنة المدرسة العددية ما فماش طرقات توصل للمدرسة، لأنه تعرف تصب المطر صغارنا معاش ينجموا يتعداو. إن شاء الله السيد الوالي معناها اتصلت السيد الوالي وإن شاء الله معناها سلفما الحلول في الموضوع هذا، معناه وإن شاء الله يكون قبل بطبيعة السنة الدراسية هذه الحالية، وإن شاء الله كذلك يصير التنوير العمومي. إن شاء الله السيد كاتب عام بلدية قصيم سوسة الحقيقة والثريات السيد وسام البحري هذا مشكور الحقيقة متعاون في الموضوع هذا، وإن شاء الله مش يكون عنا لقاء قريب في معناها مدير صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، إن شاء الله مش يقابلوه كذلك على بعض معناها المساعدات في بلدية قصيم سوسة والثريات، في خاصة معناها التنوير العمومي لحي واد القوس. راهو نعاود نأكد احنا راهو اليوم مش باش نحكيو على جس تنوير المحيط نتاع المدرسة الاعدادية، رانا نحبوا التنوير لكل معناها حي واد القوس، لانه نعرف العباد اللي غادي قداش معناها تعبين ومتعذبين، ونعرف خاصة العمال اللي يمشيوا معناها في الشتاء ولا في يعني الصباح بكري وغيره ولا يروحوا في الليل، الحقيقة معاناة كبيرة أنا عينتها وشفتها ومشيت لها والقوس عديد المرات اللي هي تستحق معناها التنوير العمومي، واللي هو ما يتطلبش إمكانيات كبيرة في مادي، راهو يجيو نحسبوا ماهوش كيما معناها مش كيما الإمكانيات اللي تحط في الكياسات معناها ومعناها بناء المؤسسات وغيره، راهو التنوير العمومي ما يتكلفش حاجة كبيرة ونجم معناها يتعمل التنوير العمومي، وإن شاء الله معناها الطرقات والتنوير العمومي بعضهم، ويصير معناها افتتاح المدرسة الإعدادية بقصيبة سوسة في بطبيعة هذه السنة، وتكون في حلة معناها طيبة، وتكون البنية التحتية نتاعها الكل حاضرة، وهذا المهم مش الفائدة نحضره معناها مدرسة عددية في مستوى معناها دقيقة، أنا شيء كي شفناها وانت حضرت في مادي وشفت المدرسة الاعدادية بقصيبة سوسة، الحقيقة مشكور رجل الأعمال سيد محمد بعصيدة اللي يعني خدمها خدمة ممكن كي تشوفها تقول هذه يعني مدرسة اعدادية متاع معناها عبارة اعدادية خاصة مش اعدادية عمومية معناها تابعة الدولة، لأنه تعرف يعني الخدمة اللي خدمت لها أكثر من الخدمة العادية اللي نعرفوها في المشاريع العمومية بصفة عامة.
1: أكيد بسرعة باختضاب سيوسف في مخصص تيك فما جديد
2: ان شاء الله كيف كيف الفرع ان شاء الله معناها ماشيه الاجراءات. خرجت الشرطه البلديه المقر بتاعها الجديد ولا في مدينه قصيبه سوسه الى جانب مركز الامن، وكذلك معناها فرقه الشرطه العدليه. ان شاء الله قريبا مش تنطلق الاشغال لتهيئه مقر الاستاج بمعتمديه تزاول قصيبه وصريات، واللي هو كما تعرف سي مهدي ومشروع طال انتظاره، وهو في إطار تقريب الخدمات للمتساكنين، لأنه ضم عديد الإشكاليات في تنقل المواطنين من معتمديه تزاول قصيبه وصريات إلى مدينة مساكن. وتعرف معناها إلى جانب اللي هو ياخذ دوبل ترانسبور كذلك معناها يمشي معناها مسافة لا بأس بها باش يخلط معناها إلى إلى إلى إلى إلى الأجونس الموجودة في مساكن. هذا كذلك ده موضوع قاعدين نخدموا عليه، وإن شاء الله قريبا يكون ثم فرع استاج بما
1: تمديد تزاول قصيبه وصريات. اكيد كل الشكر ليك سيوسف، بارك الله فيك على تدخل السيد يوسف اللاتومي عضو مجلس نواب الشعب. حكينا على عده نقاط من بينها المدرسه الجديده في القصيبه، فرع الستيغ، حكينا ايضا فيما يخص لجنه التشريع العام. بالحوار هذا نوصل لنهايه موعدنا اليوم في برنامج القناص. فقط جسم تفاعلا من بعض الكومنتير اللي حكيت على حوارنا فيما يخص مع السيد حبيب مصباح كهيئه الغرفه الجهويه لل فلاحين، راوكي حكينا على غلاء الأسعار باعتبار ربما فما حاجات متاع المواشي، لأنه عن بعض المعطيات وبعض التفاصيل فيما يخص ربما غلاء أو الارتفاع المنتظر في الأسعار. حبيت ربما من خلال الأسئلة فما ارتفاع ولا لا، بش يزيد الحم ولا موش بش يزيد، حبيت نوصل النتيجة ربما يعني إجابة تكون واضحة، تنجم تكون لا بش يطيح الحم أو بش يزيد الحم، وإحنا في الأخير بطبيعة مذهبين يطيح السوم بتاع الحم، ماذا بينا الناس الكل أكيد تكون قادرة باش تدخل الحم بطبيعة، ما فما حتى ربما تبرير أنه باش نبرروا له الغلاء ونبحثوا على ارتفاع الأسعار ولا ماذا بينا باش يزيد. لا بالعكس، احنا فقط نحبوا على إجابات واضحة. ربما فما بعض الأسئلة نحاولوا نستفزوا فيها ضيوفنا وننتظروا ربما بعض يعني التفاعلات وإجابات خاصة تكون دقيقة، لأنه هذا اللي نبحث عليه في الآخر. ما نحبوش ربما كلام نقول واحنا بدون إجابة واضحة فقط، هذا لإعادة بطبيعة ربما تعليقا على تدخل السيد حبيب مصباح كهيئة الغرفة الجهوية للقصابين. وأكيد موضوع فيما يخص الأضاحي باش نعاودوا أكيد نتناولوه، ونعاودوا أكيد نحاولوا حتى من خلال صفحتنا الرسمية نكونوا على يعني الميدان ونمشيوا لنقاط البيع ونحاولوا نشوفوا الأسعار منين لمنين بطبيعة، وتكون الصورة واضحة في الأخير لكل مستمعينا ومتابعينا. نقول لكم كل الشكر لكم. ذكركم أنه اليوم أيضا مباراة هلال مساكن وضيفه هلال الشابة في إطار الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بداية من الأربعة بتاع العشية. كل الشكر زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نقول لكم شيء طيبة، إلى لقاء الناس كل.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد، واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: بقية الاشهار على لرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité.
3: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: FM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
2: عمل جيم من فاش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على أرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: RM ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيه معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم، والأخبار اللي تهمكم. RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا أني منى البيجي على الرم فام.
2: ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد يجمعنا بكم لليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. موعد الاثنين 11 ماي 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف فقرات اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع. إذا نفكركم 71 134 396، نجموا تطلبونا تخلي وقت راحاتكم على الباج فيسبوك راديو ما فهم، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم طوى حتى للخمسة، نرجع معكم على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية وغيره من الأخبار والموسيقى اللي تونسكم ثلاثة سويع كاملين. إيهاب براوي في الإخراج، ونلبيجي معكم من قدام الميكرو. مش خليكم مع الموسيقى، بعد شوية نبدأ معكم أولى فقراتنا، ما تبدلوش الموجة، نرجعين لها.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
2: قريت لاسعاد كل بيت
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: ارم اف ام
6: في مساكن
5: في سوسه
6: والمنستير
5: على 99.8
6: على 99.8
7: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك
8: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
9: وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: ماضي ساعتين و16 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا واصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسه. تحياتنا لكل من خلط علينا في الاستماع لوقيت هذايا، وين نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
4: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: بالنسبة للطقس وحواله، طقسنا لليوم إذا سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح اليوم من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط إلى القطاع الشرقي بالجنوب أثناء الليل. البحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ليلا. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل، وبالمرتفعات وبين 31 و 36 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. إذن طقسنا لليوم زاد في مساكن درجة الحرارة مرتفعة مع شوية ريح، ورغم أن سرعة الريح فوق 50 كيلومتر في الساعة، لأن درجة الحرارة حاليا تتراوح بين 32 و 35 درجة، وإذن في الليل نلقاوها بين 21 و 24 درجة. وإذن بالنسبة لطقس غدوة الثلاث باش تكون فيه زاد درجات الحرارة مرتفعة ونلقاها بين 27 و 30 درجة مع تقلص في فاعلية الرياح. إذا هذا بالنسبة لأحوالنا لليوم، وكان هذا شعنا في الطقس وحواله.
4: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: ماضي ساعتين و17 دقيقة، بعد شوية جولتنا تكون في أبرز الأخبار المحلية، خليكم معنا في الاستماع.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: ماضي ساعتين واثنين وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. تحيتنا الكل من خلط علينا في الاستماع لوقيت هذا، ونمشي مع بعضنا لأنفولوكال.
1: لأنفولوكال
2: إذا في أنفولوكال نرجع لأبرز الأخبار إذا المحلية والجهوية. إذا نبدأ بالأخبار هذه، وين واكب والي سوسة البارح بمرافقة والي المنستير. إذا عيسى موسى إطلاق أو انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة، إذا البارح من محطة الحجيج بمطار المنستير الدولي بحضور كاتب العام لولاية المستير، معتمد المستير، أمر مطار ومحافظ المطار، مدير الجهوي لشؤون الدينية بسوسة، والمدير الجهوي لشؤون الدينية بالمنستير، وكافة الإطارات الجهوية ذات الصلة. هذا أكد الولاية لحجاج بيت الله الحرام من حرص الدولة التونسية على توفير أفضل الخدمات والإحاطة اللازمة لحجيجنا الميامين لأداء مناسكهم في أفضل الظروف، وأكيد إن شاء الله يكون حجهم مبرور وذنبهم مغفور. وتوجه زادة بالشكر لوالي المنستير وكافة الإطارات المشرفة على المطار وعلى جودة الخدمات المقدمة للحجيج من حيث ظروف الانتظار وتبسيط وتسريع مختلف الإجراءات. هذا يبلغ عدد حجيج ولاية سوسة موسم هذا 741 حاج وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم للبقاع المقدسة أيام 10، 11، 13 و 19 ماي 2026. نبقى في سوسة. إذن المدير العام للمستشفى الجامعي سهلول شوقي بن حمودة أشرف على اجتماع فني تم تخصيصه للنظر في مشروع توسعة وتهيئة قسم طب الأطفال بحضور الأستاذ جلال الشملي رئيس قسم طب الأطفال وبعض الإطارات الطبية والشبه الطبية المباشرة بالقسم هذية. وتم خلال الجلسة التداول في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع اللي رصدت له وزارة الصحة اعتمادات تناهز 500,000 دينار، ويعتبر المشروع هذية دعامة للبنية التحتية لمستشفى سهلول، ويهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال والإحاطة بالأطفال المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاستشفائية المزداد إلى مستوى تطلعات المرضى. نمشي إذن للمنستير، وتمكنوا زوز بحارة من إنقاذ سلحفات بحرية من نوع ضخمة الرأس بخليج المستير بعد العثور عليها عالقة بشباك صياد، وين تم إطلاق عليها اسم إسرة. هذا وتنقل فريق جمعية أزرقنا الكبير وفق بلاغ صادر عنها على عين المكان، وتم نقل السلحفات إلى مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لعلوم التكنولوجيا وتكنولوجيا البحار لتلقي الرعاية اللازمة ومتابعة عملية التعافي حسب البلاغ اللي تم نشره على صفحة جمعية أزرقنا الكبير. نبقى في المستير، إذن وين تتواصل في ولاية المستير الاستعدادات للموسم السياحي 2026، وين شملت الاستعدادات هذه سلسلة من جلسة العمل بمقر ولاية المستير.

نسير وزيارات ميدانية إلى المنطقة السياحية، وتم تخصيص جلسات العمل لاستعراض مختلف عناصر الجاهزية اللوجستية والأمنية والبيئية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وتنشيط دورتها الاقتصادية. هذا ومثلت زيارة الميدانية المنطقة السياحية مناسبة لمعاينة واقع النظافة والبيئة والخدمات الأساسية ومعالجة النقائص المسجلة. كما تم التطرق في الجلسة إلى الجلسات المتالية إلى وضعية المسالك والطرقات، وتم التأكيد على تنظيف حواشي الطرقات والصيانة ومعالجة النقائص. ونفكر أن جهة المستير تزخر بإمكانيات سياحية هامة وينظم 51 مؤسسة إيواء بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 24,000 سرير، من بينها 38 نزل مصنف توفر 20,000 سرير، مع تأكيد على ضرورة مزيد تثمين الطاقة السياحية خاصة في ظل وجود طاقة غير مستغلة. وتأكد الإحصائيات المسجلة في الفترة الممتدة من جانفي 2026 حتى شهر مارس الحالي تطور ملحوظ في النشاط السياحي، يتمثل أساسا في ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 23%، إلى جانب زيادة عدد الليالي المقضات بنسبة 18%، وهي مؤشرات تعزز الأمل في تحقيق موسم ناجح ومتميز. وللجهة كان شدد إذن في كل الاجتماعات والجلسات المنعقدة على ضرورة بلوغ الجاهزية التامة لكافة المداخلين مع انطلاق الموسم، وأشار إلى مواصلة عقد جلسات دورية لمتابعة نسق الاستعداد وتحسين جودة الخدمات والبنية تحتية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق لإرساء دورات تكوينية سريعة لتأهيل الموارد البشرية بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة وتعزيز صورة المنستير كوجهة سياحية رائدة، فضلا عن مزيد العناية بجمالية المحيط السياحي. إذن هذه بخصوص جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفولوكال. أنفولوكال. وزينا مواصل معكم شوية مستمعينا، بعد شوية لنيوز بيبل، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام. على ارم افام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار في ساعتنا الاولى. تحياتنا لكل من الحق علينا في الاستماع لقيت هذا وعد الموجتو على 99.8. نمشي مع بعضنا اذا حاليا لجولتنا كالعاده في ابرز الاخبار الوطنيه في لينيوز بيبل.
3: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
4: نبدأ بالأخبار هذه وين أعلنت سفارة تونس ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس، وأوضحت أن الرحلة تأمنها الخطوط الجوية العراقية نهار الخميس 21 ماي 2026 بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي. وأعلن في السياق هذه أوضحت السفارة أنه يمكن حجز التذاكر وإلا الاتصال على الرقم الموضوع على الصفحة الخاصة. إذا تفاصيل كلها تلقاها على الصفحة الخاصة بسفارة تونس ببغداد. في موضوع آخر، التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رونو والوفد المرافق لها بحضور سفير تونس ببكينيا ذي بجامعة نيروبي، وذي على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. وأعربت رئيس الحكومة عن تقدير تونس لالتزام البنك المتواصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأكدت تطلع تونس للارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال الرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدم بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية. هذا بينت أن التوجه ذا يستند إلى دعم مشاريع ذات جودة عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاع اللي عنده بعد اجتماعي وتطويره باعتبارها رفعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية. كما أكدت رئيس الحكومة على أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي وفق مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم تطلعات الشعب التونسي وينسجم مع توجهات إذا رئيس الجمهورية. من جهتها عبرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية. كما استعرض زادة إذن ما يمكن أن يتيح البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية للدول الأعضاء لتخفيف عن من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. في أخبارنا الأخرى إذا نحكيه على المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي اعتبرت أنه السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية المواد الغذائية، بل ركيزة من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. هذا وشددت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية على أنه الغذاء الغير أو الغذاء الغير آمن لا يهدد صحة المستهلك، بل يضرب الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي المواطن في العيش الأكل الكريم. هذا ويقوم مفهوم السلامة الغذائية وفق نفس المصدر على ضمان سلامة المنتوج من المصدر إلى المستهلك عبر احترام شروط الإنتاج وكافة المراحل وصولا إلى المستهلك. وثمنت المنظمة في السياق ذات الدور الوطني المحوري اللي تقوم بها إذن الهيئة الوطنية للرقابة الصحية المنتجات الغذائية في حماية صحة المستهلك من خلال أعمال المراقبة الميدانية، أكدت أنه دعم الهيئة بالإمكانيات البشرية واللوجستية والتكنولوجية ضرورية، ولا اليوم ضرورة وطنية لمواجهة تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحيل. واعتبرت أنه منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز النقاط أو نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية، مش كان بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. ولفتت في الصدد هذا لأن العديد من المسالخ تعاني اليوم من نقائص خطيرة تتعلق بالبنية التحتية، شروط النظافة ومعالجة الفضلات واحترام سلسلة التبريد والرقابة البيطرية. وأكدت أن تنامي الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية وغياب التتبع الرقمي لمسار اللحوم الحمراء يضاعف من مخاطر تداول المنتجات، نجم تشكل تهديد مباشر لصحة المستهلك. وفي إطار دعم حق المستهلك في نفاذ المعلومة والتبليغ عن التجاوزات، إذا تقول المنظمة أو تبرز لنا أهمية التطبيق قفتي كآلية مواطنية رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة التشاركية وربط المستهلك مباشرة بمسار التبليغ والمتابعة. وقالت إنه البلاتفورم هذه أو الأبليكاسيون هذه تعكس توجه حديث نحو رقمنة حماية المستهلك عبر توظيف التكنولوجيا في خدمة السلامة الغذائية والشفافية، وتحويل المستهلك من متلقي سلبي إلى مستهلك فاعل في حماية السوق والصحة العامة حسب نص البلاغ. إذا هذه بخصوص جولتنا لليوم في لينيوز بيبل.
5: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: ونت. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
2: مع 3:18 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. لقيت هذين نمشي مع بعض من سكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نحكيو على تصريح المدير العام اليقظه الدوائيه رياض دغفوس اليوم. اذا وين اكد انه فيروس هانتا اللي نتصور اغلبكم سمعتوا به وراج الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيروس هذايا اذا قال انه ضعيف الانتشار ولم يصل الى مرحله الوباء، ومن الصعب انه ينتقل من الانسان الى الانسان، واشار الى انه ينتقل عبر الفئران من خلال انشاق الغبار الملوث بفضلاتها أو لمس الأسطح الملوثة أو عبر الأكل الملوث. وضاف في تصريح الإذاعة الوطنية أن أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الأنفلونزا الحادة، كما ارتفاع درجة الحرارة أو حرارة الجسم والصداع وألم المفاصل، وقال أنه يمكن أن تصبح الأعراض أكثر خطورة ويتسبب الفيروس هذا في مشاكل تنفسية وفي قصور كلوي ويؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. وأضاف أنه في السياق هذية أنه الوباء هذية لا يكتسي خطورة على المستوى العالمي، لكن لابد من تتبع والقيام بالتقطيع الجيني في لحالات الإصابة اللي تم تسجيلها على متن السفينة السياحية الهولندية. هو تصريح هذية يجي بعد الأخبار اللي راج حول والمصادر الطبية والصحية من فرنسا، وين تأكدت إصابة فرنسية من الركاب اللي تم إجلاء هم من سفينة الرحلة السياحية ام في هونديونوس بفيروس هانتا. وفق ما أعلنت عليه وزيرة الصحة الفرنسية، وأشارت إلى أنه 22 حالة إذن مخالطة في فرنسا للحالة هذه من أصل الفرنسيين الخمسة اللي تمت إعادتهم إلى باريس، تم وضعهم في الحجر الصحي. وذكرت أنه حالة المرأة هذه تدهورت وأظهرت الفحوصات إصابتها، ومن المقرر أنه يتم عقد إذا مجلس وزاري واجتماعي بعد ظهر في بشأن هذايا. وحضرت وزيرة الصحة إذا ستيفاني ريست البارح في تصريح لفرانس دو من أنه يتعين الانتظار 24 ساعة لتحديد ما إذا كان المريض مصاب بالفعل في فيروس هانتا. ووفقا لمرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية، تم وضع الأشخاص الخمسة اللي كانوا على متن السفينة في الحجر الصحي ريثما يتم إجراء تقييم طبي ووبائي على أثر هذا، باش يتم إبقائهم في الحجر الصحي وإلا عزلهم لمدة إجمالية تبلغ 48 يوم إذا هذايا حسب ما نقلته مصادر إذا من رئاسة الحكومة الفرنسية. وذايا كل ما يخص إذا الأخبار بخصوص فيروس هانتا وأعراضه والإصابة به. هذه بالنسبة لجولتنا في سكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. مازلنا مواصلين معكم مشوار مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع. 3:21 دقيقة تبدلش الموجة، هنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا في أرم ماجازين حتى للخمسة. مازلنا معكم بالموسيقى الاخبار واخر المستجدات لوقيت هذيا. نمشي مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو اون 3 مينوت 3 مينوت.
1: في الانفو عن 3 مينوت إذن نبدأ بالخبر هذية. في القروان البارح كان توفى إذن طفل يبلغ من العمر 11 سنة، أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القروان، كان متأثر بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب، وذا بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين الفحوصات أو بين الفحوصات من بعد أنه مصاب بداء الكلب، وفق ما فات به المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء البارح، وأوضح أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وتم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستر لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أنه خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في التسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. وبين أن الحالة الصحية للطفل كانت تعكرت وتم نقله مجددا إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن الجزائر بالقيروان في الأسبوع اللي فات بعد ظهور أعراض حادة شملت ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، ألم حادة في الرقبة واضطرابات عصبية. وبعد الكشف السريري الدقيق تبينت إصابته بالتهاب السحايا اللي طال للأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ، وهي حالة ناتجة عن وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي، مما استدعى إرسال عينة تعجلية جديدة إلى معهد باستر لتأكيد التشخيص النهائي. لأن الطفل توفى البارح إذن في الليل 9 متاع الليل، على الرغم من الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياته في قسم العناية المركزي المركز عفوا، وفق تأكيد إذن المصدر كما قلنا المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إن شاء الله إذن ربي يرحمه الطفل اللي قلنا عمره 11 عام توفى نتيجة تعرضه لعضة كلب في ولاية القيروان. نعم. في شأن طبي، اعتبرت المختصة في أمراض الشيخوخة دكتورة عفاف الهمامي البارح أنه في حال ملاحظة اضطرابات في السلوك والتراجع الملحوظ لصحة مرضى الزهايمر يبقى من الضروري التفكير في إيداعهم مراكز مختصة أو دور مسنين حتى تولي رعاية أشمل وأنجع وتخفف وطأة التوتر النفسي عند مرافقيهم من ذويهم. وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه ثقافة إيداع كبار السن وخاصة مرضى الزهايمر المراكز أو دور المسنين ما زالت منقوصة ومهيش قاعدة تاخو في الشكل الحيادي اللي يغلب مصلحة المسن الفضلة صحيا ونفسيا، وشددت على ضرورة أنه لا يتم التعامل مع مسألة رعاية وإحاطة كبار السن وخاصة مرضى الزهايمر كعبء، إنما يلزم التعامل معها كإحاطة نفسية وصحية تهدف إلى تحسين جودة الحياة والتدخل بالحلول الناجعة متى تطلب ذلك، حتى وإن كان تغيير محيط مرضى الزهايمر إلى محيط محفز وسليم. وفي السياق هذا فندت الدكتورة رأى المختصين اللي تدعو الحفاظ على نفس المحيط اللي عادة يكون المنزل، وقالت أنه طالما المريض يشعر بعدم الأمان يستوجب تغيير مكان الإقامة إلى بيئة أفضل وتكون إدارة ناجعة، وأوصت القائمين على رعاية المريض بإيداعه في أحد المراكز المختصة أو دور رعاية المسنين وقت ملاحظة اضطرابات تكون على النوم متاعه أو عدوانية في سلوكه والهروب المستمر من المنزل وتراجع في صحته بصفة عامة ورفض تناول الأكل والدواء. وأكدت أنه تراجع الوضع الصحي للمرضى وعدم الإلمام جيدا بالمرض وفهمه يخلي اليوم المرافقين تحت ضغط نفسي وتواتر إذن المرافقين هذوما إذن. وقالت في السياق هذا أبرزت أنه دراسة علمية حديثة سنة 2024 توصلت إلى أنه حوالي 70% من مرافقي مرضى الخرف يعانيوا من توتر نفسي كبير وإرهاق مزمن وحالات اكتئاب، وأكدت على ضرورة تغليب المصلحة مصلحة المريض على المشاعر والأحاسيس والشعور بالذنب، وقالت إنه مع توجه المجتمع التونسي للتهرم السكاني وارتفاع أمل الحياة عند الولادة ولا أولاده المسنين ضرورة حتمية لبعض الحالات المرضية، ومرض الزهايمر عنده أعراض عديدة أهم فقد الاستقلالية، تراجع المدارك المعرفية، تدهور الذاكرة مع تقدم مراحل المرض، ويختلف السلوك من مريض إلى آخر. هذا يعاني المريض من هلوسات واضطرابات في النوم، ويفقد شعوره بالأمان حتى في المحيط الموجود فيه. وعرف المسار العلاجي العالمي ثورة في مجال هذا من خلال اكتشاف دواء يعالج المريض ويوصف المراحل الأولى ويوقف التطور، وتحصل على اعتماد من طرف إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية في سنة 2023 ووكالة الدواء الأوروبية في 2024، ويروج حاليا في السوق العالمية. إذن هذا بخصوص تصريح المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي، اللي أوصت إذن أو تحدثت على نجاعة لحاطة بمرضى الزهايمر تستوجب أحيانا إيداعهم بمراكز مختصة أو دور مسنين، هذا حسب قولها. وإذا كان عنا في الانفو ان 3 مينوت ما زلنا موصل معكم احنا المشوار حتى للخمسة، بعد شوية رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك.

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ريم اف ام راديو ريم اف ام ريم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: الاربعة وتسعة دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم في ساعتنا الثالثة. تحياتنا لكل من عاد الموجود لقيت هذا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. فكركم 71-134-396 ولا على الواتساب على 29-29-66-68 ولا على الفاش فيسبوك راديو رم فاب. مرحبا بكم وبكل اقتراحاتكم من طوى حتى للخمسة. لقيت تذيا نمشيو مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم رقم اليوم
3: رقم اليوم يهزنا نحكيو إذن على المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اللي أعلن بعد سلسلة من جلسات العمل التحضيرية الخاصة بعيد الأضحى لسنة 2026 عن ضبط أسعار مرجعية للضاحي في نقاط البيع المنظمة، ذي بالتنسيق مع مختلف الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار تنظيم السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب. حسب البلاغ الصادر تم اعتماد تسعيرة تفاضلية حسب الوزن الحي للأضاحي، وإن تم تحديد السعر في حدود 27 دينار للكيلو الحي بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلو، 25 دينار للكيلو الحي بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65، في حين تم تحديد 23 دينار للكيلو الحي للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو بهدف مراعاة اختلاف كلفة التربية وتوفير إذن الأسعار أكثر توازنا للمستهلك. كيف كيف زاد في السياق ذي يجي الإجراء في إطار استعدادات مبكرة لتنظيم سوق الأضاحي عبر دعم نقاط البيع المنظمة وتجنب الاضطرابات التي تنجم تشهدها الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى ضمان شفافية أكبر في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. كما دعا المجمع المهني المربين والهيكل المهني للأقبال المكثفة على المشاركة في نقاط البيع المنظمة بما يضمن توفير كمية كافية من الأضاحي تغطية الطلب الوطني خلال فترة الذروة. وجه دعوة زاد المواطنين للتوجه نحو نقاط البيع الخاضعة للمراقبة باعتبارها فضاءات مؤطرة تضمن احترام الشروط الصحية والرقابية وتفادي الممارسات غير المنظمة، مع توفير معلومات واضحة حول الأسعار والأوزان. ومن المنتظر أن تنطلق عملية بيع الأضاحي رسميا بداية من هرج الاثنين 18 ماي عبر الشبكة الوطنية لنقاط البيع المنظمة، وهذه في إطار إذن المنظومة اللي تهدف إلى تحسين حوكمة السوق ومرافقة الاستعدادات لعيد الأضحى حسب ما أعلن عليه المجمع المهني إذن للحوم الحمراء والألبان في بيان صادر عنه. في موضوع آخر، النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري كان جدد التأكيد على أنه الامتيازات الممنوحة للتوانسة المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة اللي فاتت. وأوضح لوكالة تونس الفريق للأنباء أنه للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام العفاء الكل من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وأنه لا يقل عن سن 18 عام مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوم. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا تتجاوز أو يتجاوز عمرها السنوات عند دخولها لتونس، مع إمكانية تجديد الامتياز ذي كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع، وشاري الإمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي والجزئي. ووضح أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة بين 25-30% من المعاليم ويسمح بالحصول على ترقية قيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. فيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحدد ب 5000 دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن السقف ذي لم يشهد أي تعديل منذ ترفيع فيه سنة 2025. وهذا إذن بخصوص جولتنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم رقم اليوم.
3: بعد شوي جولتنا تكون في أبرز الأخبار في ليزانفو وفقرة لاجندا. خليكم معنا في الاستماع بيوب موزيكا وما تبدلوش الموجة. أنا رجعينا
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.
2: تقيد الاشهار على نرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازلت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. Tunisia High-Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: ار ام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ال 4:25 دقيقه لقيت هذه نمشيو لجولتنا كالعاده في ابرز اخبار
1: لي زانفو
2: في ليزانفو. نبدأ بالأخبار هذه. إذا انطلقت الأسبوع اللي فات أشغال مشروع تزويد حوالي 70 عائلة قاطنة بالحي الجديد فرحات حشاد بالوردانين بالماء الصالح للشرب، وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع التنموي هذايا الهدف إلى دعم البنية الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين حوالي 305 ألف دينار ممولة بالكامل ضمن برنامج التنمية المندمجة، وتشمل الأشغال مد شبكة الربط، تهيئة الأجهزة الفنية ضرورية لتأمين التزويد المنتظم بالماء للعائلات المندفعة بما سيساهم في الحد من صعوبات التزود وفك العزلة المائية عن التجمع إذن السكني، هذا خاصة مع اقتراب فصل الصيف. في موضوع آخر، إذن جلسة عمل تم عقدها لنظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2027 والقائمات المالية الوقتية والتقرير المالي لسنة 2025 بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها بحضور أعضاء مجلس الهيئة. وأكد رئيس الهيئة لنا ضرورة أن كل برامج المدرجة في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 متناسقة مع التوجهات العامة لميزانية الدولة، وهذه من خلال الاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة وترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع اللي عندها قيمة مضافة، خاصة أن الهيئة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية سنة 2027 وانتخابات بلدية حتى يتسنى عرض مشروع الميزانية. إذن على مصادقة مجلس الهيئة وإرساله إلى الأطراف المعنية في الأجال المحددة. في سياق آخر، تم الإعلان مؤخرا على أو عن إنطلاق المنصة الرقمية لتيسير أو تسيير هياكل البحث بجامعة تونس المنار، هذه خلال تظاهرة يوم البحث 2026 اللي نظمتها الجامعة. في السياق هذا أوضحت نائبة رئيس الجامعة المكلفة للبحث العلمي الأستاذة أسماء قاتي أنه إطلاق المنصة دي يرجع إذن ويعد الخطوة الاستراتيجية الرائدة لتندرج ضمن دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتثمين الإنتاج العلمي، لجانب الرفع من شعاع الجامعة للمستويين الوطني والدولي بما يعزز مكانتها كقطب للتمييز والابتكار والمعرفة. وفي السياق هذية في اليوم هذا يوم البحث 2026 كرمت الجامعة رؤساء المؤسسات والمساهمين في تقديم أو تقدم رتبتها وفق تصنيف كاسي إذن حسب التخصصات لسنة 2026، وين أحرز 14 تخصص حيوي على المراتب الأولى وطنيا، وصنفت جميعها ضمن المراتب الممتازة دوليا منها تخصص الهندسة البترول والبتروكيمياء، الطب وعلوم الحاسوب، نظم المعلومات والمحاسبة والتمويل، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلم المواد والزراعة والغابات والاقتصاد والكيمياء والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك وإدارة الأعمال وغيرها من الاختصاصات. إذن نختم بالخبر هذا، وينكد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة رد استقباله رئيس مجلس العموم اليوم بقصر باردو. إذن رئيس مجلس العموم الكندي حرص تونس على توطيد علاقتها مع كندا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية التجارية والتكنولوجية، وأشار إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار خاصة في القطاعات اللي عندها قيمة مضافة وفي مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والابتكار الرقمي. وأكدوا في ختام اللقاء هذايا الجانبان أهمية مواصلة التشاور وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المؤسستين التشريعيتين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، حسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. هذا كان عنا في فقرة
1: ليزانفو
2: 34 دقيقة بعد شوي جولتنا في لاجوندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار لقيت هذه كالعادة جولتنا في أبرز الأخبار الثقافية في فقرة الأجندة. إذا في لاجندا، وقبل ما نحكيو على الأخبار الثقافية نباركو إذا للمتوجين في الدورة الثالثة من مهرجان مساكن لفيلم التراث. إذا المهرجان هذا في دورته الثالثة اللي اختتمت البارح الفعالية نتاعو بتتويج إذا بالنسبة للأفلام المشاركة والأصور. وزاد بالمناسبة نشكر الزميل أسامة عباسي ونشريت على المواكبة اللي كانت الحقيقة مواكبة لحظة بلحظة، صور والفيديوهات وكيف كيف. زاد اليوم كمال كان استضاف المتوجة بالمرتبة الأولى في الفيلم، إذا فيلم لياسمين ناصر بالجائزة الأولى اللي كانت حاضرة بحضنا في لرم فام، وكي تحثت على الفوز هدايا وكنت وتعرفت عليها. والحقيقة فرصة كانت الدورة هدية باش تعرفنا على عديد المواهب الشابة. وفي السياق هذية إذا مدير دار الثقافة بأمساكن قال أن الدورة الرابعة المهرجان هذية باش تكون أيام 16 و17 و18. إذا المهرجان قاعد يخطو بثبات، مهرجان زادة قاعد يضم ويستقطب في شباب من مختلف ولايات الجمهورية. هذية يرجع زادة الحقيقة للجانب التنظيمي لبرشا بالجانب هذية في المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق للمتوجين وحظ أوفر لما حلفهمش الحظ السنة. وكان عندكم الدورة المقبلة اللي باش تكون أيام 16 و17 و18 أبريل. نفكركم زادا تنجموا تواكبوا الفعاليات هذية كل على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رام فام. في سياق آخر، تجدد السينما التونسية حضورها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي ونشارك في الدورة 79 اللي تنتظم من 12 حتى 23 ماي من خلال جناح يقدم برمجة ثقافية ثانية تراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها من الفعاليات. البرنامج هذا ينظمه المركز الوطني للسينما والصورة باش يشهد احتفاء خاص بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية اللي سنة باش تبلغ دورتها 37. وفي السياق هذية باش يكونوا فما عديد الأنشطة بينها لقاءات مهنية أنشطة ثقافية اللي تهدف إلى تعزيز شعاع السينما التونسية ودعم حضورها الدولي إلى جانب ندوات ولقاءات مهنية حول المهرجانات السينمائية. فضلا عن الجناح التونسي باش تحضر جملة من الأفلام التونسية من بينها فيلم تحت الماء للمخرج حامدي جويني اللي باش يسجل حضوره في المهرجان في ركن الأفلام القصيرة ضمن قسم الصناعة السينمائية في إطار المهرجان. وكيف كيف الفيلم هذا هو عمل روائي قصير يمتد عليه 30 دقيقة كما قلنا. هذا بالنسبة لمشاركة تونس، إذا باش تكون لها مشاركة بجناح في مهرجان كان السينمائي في دورته 79 من 12 ل 23 ماي 2026. نعم. في موضوع آخر، ينظم مخبر الموارد المعدنية والبيئة بكلية علوم بتونس نهار 15 ماي ضد ندوات علمية حول ترميم التراث والمواد الأثرية باستخدام تقنيات إذا معينة بمشاركة باحثين من تونس وإيطاليا. وفي الندوة الثانية بتشهد تقديم محاضرة ومحاضرات في الندوات هذية، وبتشمل زادة الأيامات هذوما بتكون فما إذا دراسة مواد كيما الخزف والفخار والحجارة والرخام، وباش يتعرفوا إذا الحاضرين والمشاركين على عديد التقنيات كما قلنا. هذا باش يكون من تنظيم مخبر الموارد المعدنية والبيئية بكلية العلوم بتونس نهار 15 ماي. نبقاو في تونس، وتحت شعار المسرح والتكنولوجيا افتتحت نهار السبت بدار الثقافة النموذجية بن عروس فعاليات الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بتقديم عرض مسرحي وللفاضل الجزيري وعديد العروض الأخرى اللي باش تأثث الدورة 34 اللي يتواصل حتى لنهار 16 ماي. هذه بالنسبة لجولتنا في فقرة لاجندا. وهكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا. إذا نشكركم على المتابعة، على الاستماع، على الوفاء. شكرا إيهاب وراوي على الإخراج. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة نفس التوقيت. في سرواحكم وفي لمان.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الرمفان.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. حي الشهر على رام فام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل. فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه.
1: تونسنا
0: ارم اف ام. الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقيت الإشهار على RMFM.
1: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
2: كبريسيتي
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا ودخل ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زامورتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
1: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: Publicité. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم إف إم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على أرم أفهم
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معك، ديما معك.
2: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة.
2: تونسنا
1: تونسنا. المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رم اف ام.
1: قتلونا عيون السوق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
2: هلأ جاي تصالح هلأ.

0: ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام
1: يا ابو العيون.

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام